أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت احصل على خصم حد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين. الإمارات تؤكد كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية في متابعة فيروس إيبولا. الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في سان دييغو.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وتطرقت المباحثات إلى العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية. كما بحث اللقاء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. أكدت دولة الإمارات أنه في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، فإن نتائج التتبع والرصد التقني كشفت أن الطائرات المسيرة 3 التي تم التعامل بنجاح مع 2 منها، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، إضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقا كانت جميعها قادمة من العراق. وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بمشاركة الإمارات أمس بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محيط براكة، التي دعت المجلس إلى إدانة التصعيد الخطير بأشد العبارات. وشهدت الجلسة عاصفة من الإدانات وإجماعا دوليا وتضامنا واسعا مع الإمارات في عقاب الاعتداء الغادر، تجلت في كلمات مندوبي الدول الأعضاء ومن بينهم أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. تعد محطة الفجيرة للركاب أول محطة ركاب جاهزة للعمل ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وصممت خدمات قطار الركاب لتعزيز الربط في مختلف أنحاء الدولة. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب.
5: نحن سعيدين جدا بالإعلان أن محطة الفجيرة للركاب جاهزة للتشغيل، وهي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل من ضمن محطات قطارات الاتحاد على شبكة السكك الحديدية الوطنية. القطار سرعته 200 كيلومتر في الساعة، كل قطار يسع 400 راكب، وسيتم توفير خدمات مختلفة مختلفة في القطار وكذلك في المحطة. طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق. احنا فخورين جدا في قطارات الاتحاد ان نكون جزء من رؤية الامارات في تطوير وسائل النقل في الدولة وتوفير خدمات نقل مستدامة. هاي السنة سيتم اطلاق 3 محطات رئيسية اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي ومحطة ابوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين ابوظبي والفجيرة ساعة 45 دقيقة، وبين دبي الى الفجيرة ساعة و6 دقائق.
4: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس نافس للشباب عن إطلاق الدفعة التجريبية الثانية من برنامج ألفا بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي والعين، والتي صممت خصيصا للطلبة الإماراتيين من المرحلة الدراسية المتوسطة بهدف منحهم فرصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم المستقبلية في سن مبكرة. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عصام آل علي مدير إدارة الاتصال والشركات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
6: أطلقنا اليوم الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، وإيماننا بأن إعداد الجيل القادم لسوق العمل يبدأ منذ المراحل الدراسية المبكرة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: جدات أو تطورات صحية، لا سيما فيما يتعلق بفيروس إيبولا، وأوضحت أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الاستلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق في هذا الهجوم الآثم. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

كل شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعد نروح.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم،
2: اطلبوا بقيمة 50 درهم عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

صراحة امبارح كان في خبر كتير حلو يتعلق بموضوع تطورات جديدة بملف التأمين الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وصراحة الموضوع كان كريم الحلو فيه بأنه كان في أصلا خبر يخص المقيمين وامبارح في خبر نزل يخص المواطنين، لأنه عاد من جديد ملف التأمين الصحي بالإمارات لا يتصدر الحديث، خصوصا بعد التحديثات الجديدة المرتبطة بموضوع توسيع التغطية الصحية الإلزامية وتنظيمها بشكل أكبر على مستوى الدولة. بحسب القرار والتنظيمات الجديدة صار التأمين الصحي إلزامي بشكل أوسع لموظفي القطاع الخاص والعمالة المنزلية بمختلف إمارات الدولة مع ربطه بإجراءات الإقامة وتجديدها. طبعا الهدف بأنه يكون في تغطية كاملة صحية لكل المقيمين، تنظيم سوق التأمين بشكل أوضح، تقليل المشاكل المرتبطة بعدم وجود تغطية علاجية، وتسهيل الوصول للخدمات الطبية داخل الدولة. والصراحة هاي الشغلة كانت كتير مهمة. ليش كريم؟ لأنه في كتير من الناس بتعاني وبتقول لك أنه مثلا أنا ممكن أكون مريض بس ما رح أروح لأنه ما عندي تأمين صحي. احنا ما عم نحكي عن الناس اللي عم تشتغل، لأنه الناس اللي عم تشتغل إجباري أنه يكون عندها تأمين صحي. لكن امبارح كمان في واحد من أحلى القرارات اللي نزلت كان قرار التأمين الصحي الموحد بالإمارات، اللي كان عم بحكي عن المنظومة الجديدة اللي رح تجمع ما بين الرقمنة، الوقاية، الاستدامة ضمن نموذج عم بيعزز جاهزية القطاع للمستقبل. يعتبر أضخم مشروع اقتصادي بغلاف طبي. شو هي الأمور اللي لازم الناس تعرفها عنها؟ بأنه لكل مواطن في كل إمارة بالدولة رح يكون عنده تنظيم أو نظام صحي خاص فيه. لكن الحلو بهالنظام الصحي أنه ما بيشبه أي نظام صحي تاني موجود بأي بلد في العالم. من ضمنه رح يكون عنده ملف صحي رقمي موحد، بيانات الشخص موجودة في كل مكان، رح يتم التركيز على رعاية وقائية قبل المرض، ورح يكون في خدمات طبية عن بعد. الدكتور يعني بما معناه رح يكون موجود على تليفونك، وهالشي رح يكون ضمن معايير صحية ثابتة في كل إمارة. الهدف دائما كان هو الاستثمار في صحة المجتمع لأنها الأهم، سواء كنت مواطن أو مقيم في أرض الإمارات.

0: في دراسات تثبت انه الزوج اللي يلعب العاب الفيديو
1: ايوه
0: ناجح اكثر بنسبه كبيره جدا عن الزوج اللي ما يلعب العاب الفيديو. خليني اشرح لك ليش. رقم واحد الشباب اللي يلعبون العاب الفيديو متعودين على حاجه اسمها خساره.
1: اوكي.
0: خساره النقاش.
1: خساره حلو.
0: موقف.
1: اوكي.
0: خساره شويه من عزه النفس. لانه دائما في الالعاب معروف انه اللعبه مصنوعه عشان انك انت في البدايه تخسر. لما تخسر تتعلم من ايش؟ من اغلاطك.
1: صح.
0: وتستمتع انك تعلمت من غلطك لين ما تهزم الوحش اللي قدامك. نفس المفارقه، الوحش اللي موجود في البيت عندك
1: ما بضحك.
0: تقدر شويه تعزز من
1: مين
0: نفسك.
1: مين الوحش؟ انتوا يعني ما ما تحكوا عن حالكم.
0: هي الوحش اسمها كلمه بوس فايت. بوس يعني البوس. أوكي. البوس خلينا نقول
1: الجوت. الجوت يعني
0: الجوت. رقم اثنين، الالعاب بتعلمك الصبر. اصبر. واهم شيء انك تشتغل تحت ضغط. مثلا كومنتس كثيره نسمعها واحنا قاعدين نلعب.
1: هو ببيته، هو مش بمكتب. يعني حسسني كلها هاي الاشياء كلها ابلاي بالمكتب.
0: انا حقول لك شيء، مثلا تحت الضغط انت قاعد تسوي شيء معين، بس انت ما سويت وما عملت وما جيت وما خذيت وما سويت، وانت اصلا ما تسوي 1 2 3 4. نسمعها نفس الشيء في الجيم على فكره، نكون احنا قاعدين نلعب وخوي اللي معايا انت ما تعرف تشوت، انت ما تعرف تباصي، ليش؟ وقت الضغط، وقت لعبه الاونلاين.
1: بس انت بتعرف انك بترفع لها ضغطها اكثر لما انت يعني تستوعب هذا الموضوع وتضلك ساكت. انت ما حلت المشكله، انت رفعت الضغط اكثر. المفروض انه اتليست تفرجيني شويه تغيير. يعني اللوحه اللي انا مثلا طلبتها تتعلق من شهرين هي لساتها مكانها، فانت لانك متعود على هاي الكلمه رح تضل عادي، ما رح تعمل اي اكشن.
0: وانا في يدي شاكوش ومسمار وقاعد اعلقها وقاعد اسمع منها كلام. انا قاعد اشتغل تحت الضغط ولا لا؟
1: لا، هي ما هي بتقول لك لا، ما بصدق، ما بصدق انك عم تعمل هالشغله، ما بصدق. هي ما حطتك تحت ضغط، هي مبهوره مندهشه.
0: هذا انبهار ولا لا؟ هذا اسمه ساركازم. هذا اسمه ايش اللي لا ما شاء الله قمت الحين تشتغل.
1: انت اللي وصلت حالك لهي المرحله ولا لا؟ شوف. انت لو علقتها من اول يوم شو كان صار؟
0: شايفين الشباب، الشباب اللي يسمعوني هذا بالضبط، اذا كنت تلعب العاب الفيديو حتسمع هذه الكومنتس وما حتمسك الشاكوش وتضرب الصوره، لا حتعلقها وتشتغل.
1: سماش روم جاي قريب
0: طبيعي. فمن المقومات او الاساسيات اللي كل السنجل اللي يسمعونها خصوصا البنات اذا كان يلعب العاب الفيديو صدقيني انه ينفع.
1: بس انا بصير احكي لك ليش ممكن يكون ناجح او يعني الوضع اوكي.
0: نعم.
1: لانه ما في كوميونيكيشن بيناتهم، فكل ما قل الكوميونيكيشن كل ما قلت الخناقات، كل ما قلت المشاكل. صحيح بتكون عم تاكل حالها.
0: نعم.
1: بس انه اتليست مختصرين بعض. بس انا اجي احكي لك مثلا انه بتمنى جوزي يكون من الناس اللي بتلعب الفيديو. اي نو انه هي شغله حلوه وانتم بتحبوها وبتطلعوا. نعم. فيها حرتكم مثل ما بنقول يعني. بس في ناس عندها ادمان، وثلاث ارباع الامور اللي بتصير بين الزوجين الانفصال لانه هو ملهي بكتير اشياء والبيت.
0: دقيقة
1: يعني
0: ما تفضلين انه زوجك مثلا يكون قاعد في البيت يلعب.
1: أوكي.
0: بدل ما برا ما انت عارفة عنه ولا اي شيء؟
1: يعني شوف هذا موضوع قال جوزي برا ومني عارفة عنه، يعني بحس شوي صارت موضة قديمة. لانه اقدر اعرف عنه كل شيء وانا في مكاني.
0: الاير تاج يا ابو كريم وين؟ دور الاير تاج وين موجودة في السيارة عندك؟
1: الثقة وين؟ الثقة وين؟ ما خرب البيوت الا قلة الثقة. هلا ما منعمم كمان، في رجال وفي ستات.
0: نعم.
1: يعني فانه والله تيجي تقول لي عم بلعب قدامك، يا حسيت حالي ابني. مين احسن لك ابنك يكون قدامك؟
0: انت تقولين كذا بس اي احد يفضل انه مثلا
1: لا انا
0: قاعد عندي في البيت.
1: لا والله. طيب. لا لا لا انا بحب بالعكس. انا اصلا يعني متفقين على موضوع انه لازم كل واحد منا يكون عنده حياته الخاصه. اذروايز مش معقول نضلنا هدول عصافير الحب اللي قاعدين قدام بعض وبنحكي وبنسوي. لا، انت عندك حياتك مع اصحابك، انا عندي حياتي مع صحباتي.
0: ايه؟
1: عشان نشتاق لبعض شوي. صح. ما كله فما حبيت هاي الدراسه تبعت العاب الفيديو.
0: حياته الخاصه انه قاعد يلعب، قاعد يلعب في الصالة. هذه حياتها الخاصة.
1: خلينا نشوف المستمعين مع أو ضد الدراسة.
0: نعم.
1: يلا. وبدك تقلل شوي الفيديو جيمز قبل ما تتجوز آخر السنة.
0: مستحيل.
1: إيش مستحيل تتجوز قبل آخر السنة؟ مستحيل.
0: أقلل الألعاب.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي سوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: اطلع على البحر في...
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
4: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل، صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدى عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
0: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
5: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها من أقصى جنوب محطة ناشونال بينت الجديدة للمتجهين إلى أبو ظبي، لا توجد أي زحمة تذكر. على شارع الشيخ زايد بالنسبة للمتجهين إلى الشارقة ازدحامات متفرقة وخفيفة جدا عند منطقة الدي اي اف سي. أما شارع الخير بالاتجاه إلى أبو ظبي بالقرب من دبي هيلز مول مع الأسف في حادثين هناك وراء بعض مسببين زحمة، نتمنى السلامة للجميع. كذلك عند منطقة دبي ديزاين ديستريك بالاتجاه إلى أبو ظبي في ازدحامات متفرقة ولكن لا توجد أي حوادث تذكر. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من مردف بالاتجاه إلى أبو ظبي هذه المرة في ازدحامات متفرقة ولكن مع الأسف في حادث هناك مسبب زحمة، نتمنى السلامة للجميع ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صعب صعب تشوفونا مبسوطين وانتم مالكم دخل في السالفه، كيف ينبسط وانا مو سبب انبساطه؟
1: اقرا اقرا المسجز.
0: تكلمنا يا جماعه على انه الزوج اللي يلعب العاب الفيديو دائما عنده تعامل افضل من الزوج اللي ما يلعب العاب الفيديو.
1: ناجح دراسات
0: يعني ناجح اكثر في اداره العلاقه. ولكن رانيا تقول اكيد لا فيديو جيمز وقاعد بالسماعات مش عارف عننا حاجه، وصراخ فوق صراخ الاطفال
1: صح،
0: وبعدين لما يفصل يتسلى علي انا اكل وشرب بلاش
1: صوت. لا اكل شرب بلاش صوت المكنسه نو ثانك يو.
0: انا مبسوطه كذا
1: عن جد نو ثانك يو ثانك يو خلاص.
0: اوكي ليش يا رانيا؟ بالعكس
1: يعني شوف انت عم تحكي بوجهه نظرك كرجل ما جربت تعيش حياة الطرف الآخر معاناة أكتشلي الطرف الثاني. في حدا عم بيقول هو بيكون ناجح بشغله بسبب ألعاب الفيديو، بس بيعلم الزوج الصبر مليون بالمية. أوكي. والصراحة في ناس قالت قاعد يلعب يا كريم حرام عليك، هي أعطت مثل بس إن شاء الله أكون حكيته يعني ما فهمته، زف بيطار ولا قاعدة رجل بالدار. يعني آخر بارتي فهمنا.
0: نعم.
1: مي عم بتقول خلاص لا إحنا بنعمل كده يا كيمو ضغط ايه
0: لا انت تتجوز
1: بقى هيك قلت لك لا انت تتجوز بقى. قول نسرين شو قالت.
0: على فكره يا كريم الالعاب دي بتعلمكم التناحه والبرود والاستفزاز. يمكن يمكن كلامك صح يا نسرين.
1: شفتك شاطر شايف هذا الاسلوب اللي هلا استخدمته كتر منه بكره بس تتزوج.
0: نعم
1: بجوز معك حق.
0: شوفوا انا حقول لكم على شيء مهم جدا. الشاب اللي يلعب العاب الفيديو بدايتها دائما الالعاب اللي يلعبها عباره عن العاب جماعيه، وهي اللي تخليه دائما حار، دائما بيصيح في الغرفه، دائما بنسمع اشياء 18 بلس من غير ما تطالع. بعد الثلاثين يبدا يلعب العاب اللي هي التختيميه، اللي هي عباره عن شخص قاعد يصطاد على قارب، هو ما عنده يخت طيب شو يسوي؟ شرى لعبة فيها يخت يصطاد فيها سمك.
1: ببلش يحقق أمنياته يعني.
0: يس
1: أوكي ماشي أقنعتنا شوي.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: أنت بحاجة لفلاورد، رفيقك المثالي للهدايا، من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاورد بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاورد بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاتشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية ألمانيا في برلين. الإمارات تؤكد كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية في متابعة فيروس إيبولا. ارتفاع عدد المصابين في تفجير دمشق إلى 23.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين، وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما بحث اللقاء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. كما أكد سموه على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرا إلى الحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون الثنائي. عقد مجلس الأمن جلسة طارئة بمشاركة الإمارات أمس بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محيط محطة براكة، وأدان أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع بشكل قاطع الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، وشددوا على المخاطر الجسيمة المترتبة على استهداف المنشآت النووية. كما انضمت دولة الإمارات إلى أعضاء المجلس في الدعوة إلى ضمان المساءلة الكاملة، وأكدت الدولة على أن المنشآت النووية المدنية يجب ألا تكون هدفا للهجمات أو وسيلة للتصعيد تحت أي ظرف. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لا سيما فيما يتعلق بفيروس إيبولا، وأوضحت أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. في ذات الملف، أعلنت البحرين أمس تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا. وفي الأردن بدءا من اليوم ولمدة شهر سيتم منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين. استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيداً للتشغيل التدريجي خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، وتقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. الركاب.
5: نحن سعيدين جدا بالإعلان أن محطة الفجيرة للركاب جاهزة للتشغيل، وهي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل من ضمن محطات قطارات الاتحاد على شبكة السكك الحديدية الوطنية. القطار سرعته 200 كيلومتر في الساعة، كل قطار يسع 400 راكب، وسيتم توفير خدمات مختلفة في القطار وكذلك في المحطة. طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق. احنا فخورين جدا في قطارات الاتحاد ان نكون جزء من رؤية الامارات في تطوير وسائل النقل في الدولة وتوفير خدمات نقل مستدامة. هاي السنة سيتم اطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة ابو ظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين ابو ظبي والفجيرة ساعة 45 دقيقة، وبين دبي الى الفجيرة ساعة و6 دقائق.
4: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس نافس للشباب عن إطلاق الدفعة التجريبية الثانية من برنامج ألفا بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي والعين، والتي صممت خصيصا للطلبة الإماراتيين من المرحلة الدراسية المتوسطة بهدف منحهم فرصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم المستقبلية في سن مبكرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عصام عبدالله آل علي مدير إدارة الاتصال والشراكات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
6: أطلقنا اليوم الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، وإيماننا بأن إعداد الجيل القادم لسوق العمل يبدأ منذ المراحل الدراسية المبكرة. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص ومساعدتهم على اكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم المهنية من خلال تجربة عملية وتفاعلية تجمع بين التوعية والتطبيق الواقعي. وتأتي الدفعة الثانية من البرنامج بصورة أكثر شمولا وتوسعا، سواء من حيث عدد الطلبة المشاركين أو نوعية التجارب المقدمة لهم، عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، لتساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية بأن 23

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طريق دبلوماسي قد تكون يومين أو ثلاثة وربما حتى نهاية الأسبوع. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول أمني أمريكي قوله: يبدو أن ترامب يعتزم اتخاذ قرار قريبا جدا بشأن استئناف حرب إيران. ختاما، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة غرب جمهورية أوزباكستان، بحيث لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة جراء الهزة الأرضية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
1: وفيكم بآخر مستجدات أسعار الذهب اليوم. وصل السعر الأونصة 4460 دولارا و65 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم: عيار 24 526 درهما و33 فلسا، عيار 22 482 درهما و47 فلسا، عيار 21 460 درهما و54 فلسا، أما عيار 18 394 درهما و75 فلسا.
2: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: اليوم رح يكون عندنا زي كل يوم تو باكجز لتستمتعوا بي اسماش روم. مضغوطين متوترين حاسين حالكم جعبالكم تفشوا خلقكم, اسماش روم هو المكان الصح. yeah. كريم يوم الجمعة ان شاء الله انا وياك رح نكون بسماش روم.
1: Oh, I can't wait.
0: فرع القوس اذا بتحبوا تيجوا تلاقونا وتشوفونا, احنا رح يكون عندنا تصوير الصراحة.
1: ايش حكسر
0: عن جد ايش نفسك تكسر لو انحطيت؟ قول والله
1: سيارة. أيوه.
0: بحس شعور تكسير السيارة حلو. أنا أحذر شو نفسي من زمان أكسر. أنا من زمان نفسي أكسر شو؟ تلفزيون. بحس القديم. الشعور
1: أبو كرش
0: يا حلو صح
1: أبو رهيب. هذاك رهيب ينفع
0: والله حلو. أوكي. أنا كنت صراحة بدي أقول لك لا عادي ما بتفرق معي, المهم شاشة كبيرة يعني, بس حبيت كمان الصراحة القديم. أي. هيك بيكون فيه
1: أيوة طعم لا
0: يعني مليان مليان, أيوة مليان مليان مليان. فسؤالنا اليوم للناس اللي حابة تربح معنا تو باكجز لتستمتع بسماش روم, لو نعطيت فرصة تكسر شغلة
1: شو هي؟ نايس. أحس المهندسين الحين حيطلعوا من تحت الأرض.
0: على فكرة ممكن تكون شيء, ممكن تكون بني آدم, ممكن تكون أي شيء يخطر في بالك.
1: أي شيء شخص معين.
0: اللي بدك إياه.
1: دائما نروح للطريق هذا. ليش مش عارف؟
0: لأنه ما this is the only way إنك تفش خلقك صراحة. yes, كريم. يا ويليش بها الساعة شو بدأ فش خلقكم. خليكم معانا.
1: الله يستر.
0: موضوع نار شرر.
1: الله يستر.

0: وظائف خيالية.
1: حلو، أنا بحب الوظائف الخيالية.
0: يتمنى إنه يشتغل الوظائف هذه. تعالي لأحكي لك عنهم. تخيل إنه في وظيفة إنه الشخص يجرب الماترس قديش هي مريحة. حرفيا يندفع له فلوس إنه ينام ويقوم يقول لك هذه
1: منيحة
0: 7/10 عدل وكذا ظبط كذا.
1: وبصير أحكي شغلة على سيرة الماترسز، عن جد يعني أنا بحس إنه صار كتير صعب تلاقي ماترس مريحة. نعم. يعني بتلاقي الناس ممكن عادي تأخذ آراء بعض، والله إذا الماترس تبعتكم مريحة من وين أخذتوها؟ بتلاقي الناس صارت تدور على مثلا الأماكن اللي بتعمل الماترسز الفنادق.
0: نعم.
1: لأنه يعني ما بعرف ليه في هلا، ومش كل الفنادق
0: هي مهمة جدا الماترس هذه.
1: إيه إذا بده يخطر ببالك من ضمن الهوتيلز كلها اللي نمت فيها هوتيل بتحس واو الماترس تبعته كانت.
0: تذكرين المكان اللي حتى كان فيه مخدات كثير، وين رحنا؟ شو اسمه اللي حتى ميمي ركزت على الموضوع هذا؟
1: NH Hotel. صح،
0: اي كان الماتس yes. حقه مره حلو، والمخدات اللي هي مو مزعجه، مو كثير ازعاج، لا تدخل وسطها
1: يعني. وعن جد NH Hotel الصراحه هذا الاشي كان عن جد مميز عندهم، اللي هو ما بتلحق تحط حالك الا 1 2 3. وثاني يوم كلنا متفقين كنا على هذا الشيء،
0: ارتحنا في النوم،
1: لانه يوجوالي انه لما بتغير نومتك فور 1 نايت بتحس حالك انه لا ما قدرت انام. yes. يعني يس هاي تحتسب لهم الصراحه.
0: خذ لك راتب وروح جرب الماترس وقل لنا شو رايك فيه. هذه وظيفتها.
1: قدر راتب في رقم معين يوصل الى كم؟
0: خلينا let's search about it.
1: I think 25,000 يورو
0: تقريبا.
1: اظن هيك المبلغ. It's not easy for him.
0: نعم.
1: تعرف شو يعني
0: تعب؟ يعني يوم ينام كويس، يوم لا، يوم ظهره يوجع
1: مثلا.
0: على حسب اللي يذوقون الشوكولاتة. متذوق شوكولات.
1: اوكي.
0: وعلى فكرة هذه سيف ذو حدين، لانه تذكرين يوم
1: مونا شوكليت
0: كان يكلمنا من التيم تبعهم
1: الكوفاوندر
0: انه خلاص يوم كل يوم انت تاكل شوكليت خلاص يعني شويه يصير شغلك.
1: صح
0: الموضوع
1: صح،
0: قد تفقد هذه المتعة.
1: صح.
0: عكس انه مثلا انا في الاسبوع،
1: لا الصراحة لما بتحس عم بندفع لك مصاري عمرها المتعة ما راح تروح.
0: انا اتكلم عن لذة الشوكولات، انه خلاص انا متعود
1: ما هو حتى
0: ان كل يوم اذوق الشوكولات كل يوم.
1: اذا انت جايك مبلغ منيح بكل ذوق الشوكولات، نو ما فيك تقول نو، تاكلها وانت زي الشاطر بالذوق.
0: حبيت اتفلسف ما اكذب عليكم. مربيين صغار الباندا
1: يعني هذول مش كثير بحسدهم على شغلتهم
0: الصراحه. ما شفت الفيديوهات يوم يلزق فيه ويمشي وما يخليه، واحلى شيء يوم قاعد يطيح الباندا وشكله مره يضحك. تخيل انت كل يوم تقومين على هذا شغلك.
1: نفسي اشوف باندا بالحياه الحقيقيه.
0: ما شفتي؟
1: لا،
0: هنا في الامارات في حديقه حيوانات انا شفت فيها باندا.
1: باندا
0: ايوه
1: قول والله.
0: اي والله اني صادق.
1: كريم هذا حقيقه ولا حلم؟ جايز بليز عن جد
0: في صدقيني في.
1: خلينا نحكي للليسنرز انه اذا انتم شفتوا باندا باي مكان للحيوانات بالامارات
0: حديقة العين
1: بليز قولوا لي، لانه انا اميت حياتي اشوف باندا بالريل لايف. بحسه هيك، بحسه حيوان خفيف دم
0: رهيب
1: ضايع
0: رهيب ويقعد يطالع. فهمتي؟ فجأة يفز وهو ياكل يفز، يلتفت اقول له ايش فيك؟
1: هذا اللي بقول لك يا خفيف دم. حلو. المربيين تبعون الباندا و
0: مختبر منزلقات مائية في المنتجعات الفاخرة.
1: لا هذا كتير بخوف.
0: لا
1: لا لا, لا بخوف والله. بدي أشوفك أبو منزلقات مائية لما نروح على ووتر بارك.
0: يعني مو هذيك.
1: أنت you're gonna be the first one إنك تجربه.
0: نعم.
1: أوكي قبل أي حدا. So whatever شو بده يصير.
0: أحس اللي صار ready. صار اللي صار صار خلاص. أوريدي هم متعلمين من أغلاطهم، واللي يعمل المنزلقات هذا ترى فاهم بالفيزياء وفاهم بالهندسة.
1: ما بعرف بخاف أنا.
0: عارف كل المشاكل، بس أنت جاء دورك إنك تجرب وتعطي تقييم. يعني
1: أنا صراحة الناس اللي بتشتغل بموضوع المينتنس تبع الووتر باركس بقول الله يعينهم، لأنهم تحت مسؤولية خيالية.
0: صح.
1: ملايين من أرواح الناس هم نعم. مسؤولين عنها.
0: صح.
1: لأنهم المسؤولين عن موضوع المينتنس والسيرفيس يعني.
0: نعم.
1: فلا الصراحة لو بدك تقولي من هدول الأربعة شو بختار؟
0: شو
1: أبو فرشة
0: نوم.
1: هذا اللي بختاره. أنت شو بتختار؟
0: مربي الباندا. والله
1: مربي الباندا
0: سو ماتش فان.
1: كل يوم في شغله جديده الصراحه.
0: تتحرك yes. تسوي.
1: خلينا نشوف المستمعين على 404. لو انا اعطيتها الاربع وظائف، اوكي تجرب الفرشات او تدوق الشوكليت او تربي باندا او تجرب السلايدز الووتر سلايدز تحديدا، شو بتختار؟ على فرض انه كلهم نفس الراتب.
0: نفس الراتب. كم نحدد راتب بالشهر؟
1: يعني انا بحس
0: بالدرهم
1: انا فور مي ما راح اشتغل اقل من 80,000 يس
0: بالشهر؟ بالشهر؟ لا طالع عيني في عينك ليه راحت عينك بعيدة؟
1: تعرف شو يعني أنا أقضي بس بجرب إذا الفرشة مريحة ولا لا؟ أنا باخد
0: 80,000
1: أنا باخد 80,000 بس بالمقابل أنا عم برسم حياة تانية لأي شخص يجرب الفرشة. انت اذا ماني متمنيح كل حياتك بتخرب
0: يا اخي. المشكله انها مقنعه يا اخوان، انا مش فاهم كيف اتعامل مع المراه هذه، حد يساعدني تكفون.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطن. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
4: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم، سيتي لاند مول دبي.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. سيارة جيتور داشينج جديدة، عملات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صار. لا سامحوني يا اخوان, انا اختبصت علي الذكريات وشفت الباندا لكن في حديقة خارج الامارات, واكتشفت انه ما في باندا في اليو اي اي يعني, ومن هنا انا اطالب ليش ما عندنا باندا. باندا يا اخوان
1: انا بحس انه اظن الباندا البيئة طبعا درجة الحرارة, مع انه انت قلت شفته بماليزيا.
0: اي شفته في ماليزيا, انا اي
1: ماليزيا والامارات يعني هلا هناك لا استوائية. لا لا خلاص ما بدي اتفلسف,
0: احس بس يقدرون يسمعونا.
1: شو بكفي ادمع الجبنة هاي الساعة, خلص
0: شوي كمان شوي نحاول لعله اساعد
1: لا لا لا لا لا خلص خلص كافي. ف يعني لانه كانوا الناس مطالبين ب يعني بمطالبه جماهيريه انه بدهم يعرفوا المعلومه اذا نعم. في باندا بالامارات ولا لا. لا يوجد باندا, كريم يعتذر رسميا نعم. على العربيه
0: خلاص مره.
1: طيب خلينا نقول صباح الخير لمحمد اللي صار معنا على الهواء. صباح محمد.
2: صباح النور. صباح النور.
1: اخبارك
2: كريم؟
0: صباح الورد. هلا هلا محمد, عجبتني يعني رسالتك محدد بالضبط الشخص اللي تبيه.
2: عن جد عن جد مش معي حق
1: الصراحة والله ما كان خاطر عبالنا, بس ما هو المشكلة احزر شو محمد, ما عاد حدا يضحك علينا بهاي الشغلة خلص. مش ضابط مش ضابط. قلنا شوف احوال المسج بليز للناس اللي عم تسمعنا.
2: اوكي سو عادة وقت يفوت حدا على محل يعني حشاكم يعني الأحذية انه بيقول لك لا بكرة خده بحاول يقنعكم فيه لا بكرة على اللبس بيزبط, وقالوا يا خي ما بيزبط ما بيزبط خلاص.
1: اثبتت لأيام انه ولا عمره رح يزبط ورح يضله بالخزانة.
2: مش حيرخي على اللبس فول ستوب.
1: صح صح
0: بيكون سيلز بيرسون ممتاز على
1: رهيب. لو إياها. بعدين بقول لك هذا جلد أصلي بكرة البسه مشيتين ثلاثة بتحس. ولا واللي بيجي بقول لك خد نمرة أصغر من نمرتك لأنه هذا
0: بيوسع بكرة. تلقاني أنا ماشي
1: انت
0: على مسامير. أنا ماشي في الإيفنت كأني ماشي على مسامير.
1: لا أصلا خلق يعني سبحان الله الشوز إذا كان مزعج كل يومك خربان.
2: نعم. خلق أكيد كل أكيد.
1: على فكرة على هاي القصة محمد, أنا ببريتش سميت ما بنسى شو صار فيه. كنت لابسه هاي هيلز ابيض لهلا ما بنساه يعني. وانا اي نو من لما طلعت من الاوتيل الهيلز مش مريح, بس تعرف كيف لو لا بس الاناقه
0: ضابط ضابط مع لاتفت.
1: والله العظيم ما صارت أكير. الساعه تنتين انا فجاه محمد فجاه هبه وقعت على الارض لانه مش عارفه توقف اجري برجو مش عارفه اوقف ما بنسى هذيك اللحظه.
0: لا وبعدين يوم مشيتي وتقولي لي امن لي طريق كريم في احد شايفني اني حافيه وانا طالع كله مسجل كله مسجل
1: روحت يعني. شكرا كريم على الاضافه
0: ولا يهمك.
1: شكرا محمد يسعد صباحك خليك معنا على السماع. بجوز انت اللي تربح التو باكجز لسماش روم. يا الله شكرا لك
0: ولا يهمك حاضرين كل يوم. كريم كريم في احد هنا والمشكله من جاء سلم عليك وانت حافيه وتخبين بالسروال.
1: الحمد لله انه بنطلوني كان طويل.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة،
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر
3: في... لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلات تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
6: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
7: لا عادي.
6: طيب كم الحساب؟
7: 68 درهم.
6: تفضل. 50 60 68.
7: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
6: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
7: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
6: حلو، خلينا نجرب
7: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
8: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بـ100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
9: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي، المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 8:34 دقيقة.
10: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: مباشرة إلى غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
2: أهلين، صباح النور هبة. حاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي، لا تزال الزحمة في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة دبي من الجزء الأول للثالث، أما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجه نفق القيادة العامة لشط دبي، وأيضا ثلاث مركبات في شارع الإمارات للقادمين من جزء صدعة بالشارقة باتجاه المخرج ومدير شارع العياط والعمردي والخوانيج، وايضا باتجاه جبل علي والعاصمة البلدية. في الختام نذكر الاخوة السائقين بان غرامة الانتقال للطريق بصورة خطرة هي 600 دينار بالاضافة الى 6 نقاط تضاف الى 6 السائق. رافقتكم السلامة اينما كنتم، وكل شكل اذاعة العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة اجازة الاطفال مجانا الان على yasisland.com.
1: سألنا الناس كريم ما بين الأربع وظائف اللي أنت حكيتها اللي هي الوظائف الخيالية شو بتختاروا إذا كانوا كلهم نفس الراتب؟ حكينا إنك تجرب الفرشات أو إنك تربي الباندا اللي طلع مش موجود بالإمارات
3: مع الأسف،
1: أو إنك تدوق الشوكولات، أو إنك سلايدر يعني تجرب السلايدز الووتر سلايدز. فطبعا الصراحة المعظم أجمع على موضوع الشوكولات، قالوا أكيد شوكولات راتب وسعادة مع بعض. حسن عم بقول لي هبقى أعطيني نص الراتب بشتغل الأربع وظائف مع بعض،
3: 80,000 انت قلت الراتب.
1: أنا بدي ياس بالضبط. exactly. يعني في حدا عم بقول أكيد أنا بربي باندا، في حدا عم بيحكي للشوكولات وبس لأنه شغلة كتير سهلة وحلوة وبسيطة. أما اللي ربح معنا تو باكيجز لا يستمتع بسماش روم، فبنقول ألف مبروك لمحمد علم الدين. مبروك يا محمد،
3: تستاهل تستاهل يا
1: محمد علم الدين.
3: حمودة
1: انت بدك تصير تدلع كل مستمع. حمودة. طيب انت شو بدلعك بالبيت؟
3: كيمو.
1: صح، احنا كلنا بندي لك كيمو. رح نرجع ونتابع بساعتنا الثالثة كل الناس اللي حابة تكون موجودة بـ The Big Day Out. ما ضل إلا 2 days to be there. خليكم معنا لتشوفوا كيف ممكن تربحوا.

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: تقضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30% إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام. منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
1: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدي عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
2: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هالشيء في دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
3: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
4: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
5: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين، وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لا سيما فيما يتعلق بفيروس إيبولا، وأوضحتا أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة تحمل على متنها 600 بلت بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. صدرت أوامر لأكثر من 17,000 شخص بالإجلاء في جنوب كاليفورنيا أمس، حيث يهدد حريق غابات المنازل في الضواحي. قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية بأن 23 مصابا وصلوا إلى المشافي نتيجة للتفجير في باب شرقي بدمشق، وذلك في حصيلة نهائية حيث تم تقديم جميع الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. من جانبه تحدث شي لبوتين عن الحرب بالشرق الأوسط قائلا: وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. في الختام، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة غرب جمهورية أوزبكستان، وأشارت وزارة الطوارئ الأوزبكية إلى أن سلطات الدفاع المدني ومركز رصد الزلازل يتابعون الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على البنية التحتية، مؤكدة أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: The biggest big day out يوم 23/5 يوم السبت القادم إن شاء الله رح يكون بجزيرة ياس. كريم أنت رح تكون موجود هناك في بث حي ومباشر وكمان لتستمتع أكيد بكل الباركس اللي موجودة هناك. واحد من المستمعين يوميا عم يربحوا معنا 4 تيكتس عائلية ليستمتعوا كمان بـ The Big Day Out. وموضوع المشاركة كتير سهل, رح تتوجهوا للموقع الإلكتروني الخاص فينا 99fm.ae, حتلاقوا بانر خاص بـ The Big Day Out. It's the biggest لأنه احنا عم نحتفل بدولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبعة, فعم ناخد من كل إمارة 1000 مستمع ليكون المجموع 7000 بارك. رح نختار يوميا مجموعة من الناس اللي سجلت معنا عن طريق الموقع الإلكتروني وبناء عليه نعرف مين المستمعين اللي رح يكونوا موجودين معنا يوم 23/5 بجزيرة ياس ضمن The Big Day Out.
1: وردي قاعد توصلنا الرسائل هبة على 404 سكرين شوتس للي فازوا معنا وكانوا مسجلين عن طريق الموقع وفازوا بالتذاكر, فكل اللي بيشارك إن شاء الله بيكون فايز معنا. نتكلم عن 1000 تذكرة يا إخوان, فروحوا سجلوا الآن. متى آخر مرة شفتي فيلم رعب رهيب هبة؟
0: فيلم رعب رهيب هلا unfortunately لأنه أنا عيلتي ما بتحب الرعب, فالصراحة من زمان ما حضرت, من زمان من زمان من زمان. يعني آخر موفي حضرته The Devil Wears Prada,
1: حلو
0: حبيته, أنا حبيته بالرغم من أنه في كتير ناس ما حبته. مايكل جاكسون نفسي أحضره لسه ما حضرته
1: لسه ما
0: yes. بس بتذكر آخر
1: أم عيال خلاص اهدى كريم.
0: آخر واحد حضرته رعب كان The Joker.
1: Joker
0: yes.
1: Joker رعب نفسي أكثر
0: يعني
1: أوكي.
0: إجمالاً يعني يعتبر
1: تقدرين
0: يعني
1: تقولين
0: هو بتطلع
1: نعم.
0: من الفيلم
1: أي لا هذاك لعوزني زي ما يقولون لعب
0: عن جد
1: لعب
0: عن جد نفسياً بمشاعري. أنت بتطلع
1: نعم.
0: مو عادي قد ما أنت متأثر.
1: خليني
0: يعني
1: أكلمك على فيلم رعب لسه أمس رحت أشوفه, وأحلى شيء من إنتاج الإمارات.
0: أوه.

0: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: فيلم رعب رهيب جدا أمس شايفه يا إخوان. فيلم اسمه حكم.
1: حكم؟
0: حكم.
1: حلو الاسم. نعم. على فكرة.
0: من إنتاج إيماجينيشن. صراحة قاعدين يبدعون جدا الفترة الأخيرة. قدموا لنا فيلم حوبة وكذلك الدون.
1: عن جد كان من أحلى الأفلام
0: اللي شفتها في السينما. انصدمت يوم قلت إيماجينيشن البرودوسينج. صراحة يعطيهم العافية. يعني الأفلام ما فيها يعني أبدا مو مجاملة. الأفلام الروعة منها فيلم حكم اللي رحت أشوفه أمس. وعلى فكرة يا أخي بطلوا تقرون آراء الناس عن الأفلام, روح شوفه بنفسك.
1: صراحة صرت هيك أحس ليتلي
0: صاروا محلكين زيادة,
1: يعني صاروا محللين زيادة, وفي ناس عم تظلم الموفيز,
0: في ناس تقول عن مايكل مو حلو. أنا من هنا سمعت. أنا هنا وقفت رجعت أطالع كيف مايكل مو حلو.
1: وذا ديفل ويرز برادا في ناس قالوا ما حسينا, حسينا حالنا ضيعنا وقت عليه بعدين. بس أنا حسيت صراحة أنا شفته أوكي. هلا مش بقوة الجزء الأول أكيد ديفنتلي, بس في قصة حلو سبيشال الناس اللي بتشتغل وبتعرف قديش في بالشغل أشياء ومؤامرات بتصير وكذا.
0: فإتس ريلي نايس يعني
1: عن جد. ساعتين ما حسيت فيهم
0: معني ما شفت ديفل ويرز, بس مستحيل مستحيل أقول هذه الأفلام يعني حلوة أنك تقعد تتابع تنبسط. خليني أكلمك عن فيلم حكم. حكم من البوستر حقه صراحة مرعب, حبيت جدا. أحب يوم يحطون شخصيات زي اللي هي كرتونية طفوليتكم مرعبة, فهم علي؟ أحس كذا عدم ارتياح. فيه كل الألمنتس اللي يخلي فيلم الرعب ناجح. رقم واحد المشكك. اللي لا لا لا هذا في شيء غلط, لا لا مستحيل يكون زي كذا, اللي ما يؤمن بالقوة الخارقة خلينا نقول. رقم اثنين ميستري, يكون في غموض. في قصة فيها غموض, في شيء أنت تبي توصل له طول الوقت أنت تحلل. لا صار كذا, لا صار كذا, أنت تصير المحقق.
1: مستحيل يكون هو, ممكن هو أبصر. نعم. إذا هو ولا لا. أوكي.
0: رقم ثلاثة واللي أحبه صراحة بأفلام الرعب ودائما يكون موجود, أنا أستمتع. السحر والشعوذة يا إخوان. نعم نعم. كل هذه الألمنتس موجودة. والشخصية الرئيسية عجبني فيه إنه مو واقعي واقعي. كومنتاته كلامه يضحكني, تعرف من قوة الرعب أنت تضحك. كان فيه كل هذه الحاجات اللي خلتني طول الفيلم مشدود. صراحة الفيلم يستاهل انكم تروح تتابعونه.
1: حوبة كان اول فيلم رعب اماراتي.
0: نعم.
1: بالضبط كان نازل
0: من
1: يعني
0: نفس البرودكشن اللي هم ايماجينيشن.
1: نعم. طيب مين بتحس انه بالنسبة لك كان الاقرب, حوبة ولا حكم؟
0: الحين ما نقدر نقارن حوبة بحكم صراحة, لانه حوبة يعتبر فيلم عربي صاعد يعني لسه. يعني حكم عبارة عن فيلم هوليوودي لكن بإنتاج إماراتي.
1: أوكي.
0: وصعب انك تقارنين.
1: والله حمسني يا كريم اروح احضر يستاهل. لانه الصراحة هاي الفترة.
0: نعم.
1: حسي خلص خلصنا The Devil Wears Prada ومايكل جاكسون, ما في افلام,
0: ما في افلام ثانية,
1: ما في افلام ثانية تحضرها.
0: روحوا احجزوا وتابعوا الفيلم صراحة انا قاعد اضحك.
1: باي سنة ما حضرته؟
0: ارعب امسك اتخبى تحت البوب كون.
1: باي سنة ما حضرته؟
0: اكيد روكسي.
1: روكسي
0: ما فيها كلام. أوكي. وضعية الطيران رجلك فوق ويلا.
1: اللي مو طاير هاي الفترة بتقدر تطير بروكسي.
0: اكزاكتلي.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول الى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي اعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا اعلانيا احترافيا اضافة لحملتك التسويقية فورا، مع اسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالاماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: خلينا نوضح شغلة كريم بإنه طريقة المشاركة بذا بيج داي أوت بس عن طريق الموقع الإلكتروني. للأسف كل المسجات اللي عم توصلنا على 404 انتوا هيك ما عم تدخلوا بالسحب، لازم تزوروا الموقع 99fm.ae تسجلوا كل بياناتكم وبناء عليه يتم اختيار الرابحين. صباح الخير. لا
1: تامر، صباح الخير.
2: صباح الفل والنور والسرور.
1: يا سلام، يسعد لي جوك يا شيخ.
0: صباح الخير تامر.
2: صباح النور.
1: شو الطاقة الحلوة هذه؟
0: عن جد شو الطاقة الحلوة؟ من وين عم تسمعنا؟ من أي إمارة؟
2: أسمعك من رأس الخيمة.
0: نعم،
1: من رأس الخيمة. أهلا وسهلا.
0: زقفة للناس اللي برأس الخيمة،
1: يستاهلون الناس الرايقة. احنا نجي نروق عندكم بس
0: عن جد حنيجي نروق عندهم مع انه المشوار طويل بس مستاهل.
1: نعم.
0: تامر انت ربحت معنا 4 تيكتس لذا بيج داي اوت، الف مبروك لإلك.
2: شكرا شكرا.
1: تستاهل.
2: شهر روعة على الصبح يعني.
0: انت والله الروعة.
1: والله يا تامر انت الروعة.
0: اي بارك رح تختار تامر؟
2: اي ايه؟
0: اي بارك. ياس، ووتر وورلد، فراري وورلد ابو ظبي، ورنر براذرز وورلد ابو ظبي، او سي وورلد ابو ظبي.
2: اقول لك على شيء، دي محتاجه صلاه استخاره. كلهم اروع من بعض، كله اروع من بعض.
0: اسمع طب صح. احنا رح نساعدك انا وكريم. قلنا
2: قول.
0: الفاميلي تبعتكم مكونين من قد ايه؟ اذا عندك اولاد قد ايه اعمارهم؟ شو انتم مهتمين؟ واحنا بنساعدك تختار البارك.
2: اه حلو حلو حلو. طيب انا عندي اول حاجه طفل صغير ما شاء الله عليه رهيب، 4 سنوات عمره
0: ما شاء الله.
1: اسمه طارق. ورنر براذرز. اوكي مين ثاني؟
0: اوكي يس، مين ثاني؟
2: لا عندي ابن كبير بيدرس في بريطانيا وجاي تقريبا بعد حوالي يومين.
0: ما شاء الله. يوم يعني جاي يروح معك.
1: جاي الجمعه السبت اجى موعدنا.
2: يعني جاي بعد يومين يعني على تقريبا على يوم السبت بالليل.
0: السبت بالليل اوكي نو بروبلم. هي والمسات بس اتس اوكي ات ليست انتو يو ويل انجوي
1: وتستقبلوه
0: بنفسيه حلوه. اكزاكتلي فحنقول لك احنا انا نصيحتي بالنسبه لي. هلا كريم رح اقول لك نصيحته كمان. انا بقول ورنر براذرز وورلد ابو ظبي.
1: وانا بعد ورنر براذر
0: لانه لعمر الاربع سنين بتجنن.
1: yes.
0: وحتى انا كنت اقول لك لو ابنك اللي جاي من بريطانيا كمان هي والانجوي لانه في رايدز ذات كل الاعمار.
1: تصور مع باتمان من اليوم لين بكره ولدك الصغير يعني.
2: واحنا كمان انجوي كمان اكيد
0: اكيد طبعا طبعا. يا تامر
2: اول
0: اهم شيء انتو، اهم شيء انتو. فالف مبروك لك 4 تيكتس لورنر براذرز وورلد ابو ظبي.
2: شكرا شكرا.
0: ما احلام. خلص الفايبس واضحه. ذا بيج داي اوت ات از ذا بيجست. عن جد فرصه لكم لسه متابعه بانكم تشاركون عن طريق الموقع 99fm.ae لنشوف يا ترى مين ببقيه البرامج رح يكون الرابح.
3: راح اجيك انتظرني راح اجيك والله حس ميت عليك انا احبك.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. استقطبت مجموعة موانئ دبي العالمية استثمارات بقيمة 854 مليون دولار في المنطقة الحرة لجبل علي جبزة خلال الأشهر الأربع الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار الطلب الاستثماري على دبي باعتبارها مركزا محوريا رائدا للتجارة والصناعة. استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة القادمة من العام الحالي، والتي تقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. حذر الاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.
2: يعود بيك داي أوت من ARN إلى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل إمارة في دولة الإمارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية إلى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. أي إمارة تمثلون، استمعوا إلينا للحصول على فرصة للفوز.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على الطرازات المختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
4: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
3: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
4: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: شو ناوي تسوي اليوم؟
7: ولا شيء.
6: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: جاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالانتقال بشكل سريع لحركة الطريق في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الوحيدة، الناس المتواجدة على شارع الاتحاد كمان رح تلاقي حادث مروري مسبب بازدحام مروري بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بغداد. الناس الموجودة هلأ على شارع أبو هيل في كثافة كبيرة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الاتحاد. أكيد احنا بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
0: جوهر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: كريم معنا وقت ممكن بليز نعمل فون كول سريع اخر مسج وصلتنا
1: ليش لا
0: بسرعه لانه احنا ما بدنا نخلي يعني ننهي البرنامج وفي حدا بعث لنا انه هلا متضايق مش منا متضايق من الدنيا فاحنا عيب عليكم احنا لمين احنا لكم
1: لا اكيد
0: يلا بليز اوكي اوكي مش الحال ساره يا ساره والله والله ما منخلي يومك يكون تكوني زعلانه والدنيا جاي على عيد عن جد بليز هاي الفتره فتره عيد يعني خلينا نخلق لبعض اعذار كنت بمحل كنت ب مع صاحب لإلك عتبان على حد هاي سارة صباحو ليه زعلانة مقهورة يا روحي معاش ليه قهرك ليه شو صار
1: خير الله مجعله خير
0: لا لحظة لحظة سارة لحظة لحظة الصوت مش واضح
1: يبينا ترجمة
0: يس وقفي لنا بمكان فيه سيجنال
2: اوكي
1: اي قولي لنا شو السالفه ساره شو اللي صاير معك
0: لا ساره لا ساره بليز لا لا بليز مش قادرين نسمع واذا ما سمعنا بصير لنا شيء نحن لازم نسمع
1: لازم نفهم
2: تمام ابوك لانه يعني طبعا البشر تمام والله تجي هيك انا مش بشكك عن الفواتير عن الزبائن
0: هي بتشتغل بشركة بتعمل فواتير وأشياء
1: نعم.
0: سارة إحنا للأسف أبدا مش قادرين نسمعك منيح فنحن عم نحاول شو ما بنقدر إنه نلقط إذا بدك هيك نعطيك نص دقيقة بس تزبط المكان
1: يعني مبدئيا الآن
0: يعني
1: بس
0: أعطينا بشكل سريع في حدا ضايقك أنت عم بتقولي من الزباين
2: انت بتبعتوا شكاوى المدير انه نحن مو منظمين او من يحكي هذا مع انه كنا انا ببعت الزبون كل شيء وبخلص له بخمس الامور وبعت برجع بقول له نحن ما وصلناش بشكل ما منيح ونحن هذا بهدل انا فبصير امور يعني بكون ما بحس انه ما وصلني حقي
0: صح لا هو هذا موضوع الواحد انه ما ياخذ حقه شغله جدا مزعجه او انه ينظلم شغله جدا مزعجه بس ساره رح احكي لك شغله شوفي طالما انت عم تعملي شغلك بذمه وضمير وراضي رب العالمين فيه صدقيني ما رح يصح الا الصحيح رح يجي يوم حتى لو طول والله لا تتعجبي قد ما رب العالمين رح يجبر خاطرك بجوز اليوم انا وكريم نكون سبب صغير بجبر الخاطر لانه انا هلا من عندي ما بعرف قسم الماركتينج شو رح يعملوا فيه بس I don't care four tickets نقي البارك اللي بدك اياها لذا بيج داي اوت اوكي
1: تستاهلين
0: لذا بيج داي اوت روحي انبسطي صرخي قد ما بدك تذكري هيك كل حدا قدامك ضايقك انجوي الدنيا مش مستاهلة تذكري في ناس كتير بتحبك عم تستناكي بالبيت اوكي وان شاء الله كل شيء بيكون تمام ما في شيء بالدنيا مستاهل صحتك رقم واحد وي لاف يو سو ماتش ساره
2: ثانك يو هبه شكرا يا شكرا كريم
0: حبيبتي حبيبتي خلص انا هيك بالنسبه لي انتهى الشغل
1: تطبيق بنك أبو ظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة
3: انتظروا The Big Day Out اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك مثل إمارتك وكن في قلب الحدث استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي للتسجيل زوروا 99fm.ae
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي أمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس.
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: أنت بحاجة لفلاورد، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاورد بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
3: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاورد بيهتم بالباقي.
4: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقاً من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعاً محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين، وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة تحمل على متنها 600 باليت بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. أعرب الممثل السامي لتحالف حضارات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا ميغيل أنخيل موراتينوس عن صدمة المنظمة الدولية إزاء الهجوم المروع الذي استهدف أكبر مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم حارس أمن، مؤكدا أن هذه الجريمة البشعة تمثل مأساة مؤلمة، لاسيما أنها وقعت مع بداية شهر ذي الحجة أحد أقدس المواسم الإسلامية. أعلن البنتاغون خفضه عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3، ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021 في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة لتعزيز دفاعاتها. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث بدأت أعمال قمة بينهما. وقال بوتين لشي جين بينغ إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. من جانبه تحدث شي لبوتين عن الحرب بالشرق الأوسط قائلا: وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم، وصل سعر الأونصة 4468 دولارا و66 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24 527 درهما و27 فلسا، عيار 22 483 درهما و33 فلسا، عيار 21 461 درهما و36 فلسا، أما عيار 18 395 درهما و45 فلسا.
0: دبي دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة في أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae. افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
5: صوت بلا صورة.
6: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
7: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
8: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
5: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
9: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة 40 شاحنة تحمل على متنها 600 باليت بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة. أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدا داخل مركز إسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكد المجلس في بيان له رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا واستهداف دور العبادة والمصلين الآمنين، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية مرفوضة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا. أعلن البنتاغون خفضه عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3 ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021 في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة لتعزيز دفاعاتها. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على سلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث بدأت أعمال قمة بينهما. وقال بوتين لشي جين بينغ إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN، أجمل الأغاني العربية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
4: انرجي
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. استقطبت مجموعة موانئ دبي العالمية استثمارات بقيمة 854 مليون دولار في المنطقة الحرة لجبل علي جبزة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار الطلب الاستثماري على دبي باعتبارها مركزا محوريا رائدا للتجارة والصناعة. استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة القادمة من العام الحالي، والتي تقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. حذر الاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الراعي الإعلامي العربية 99.

0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes
5: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمت ريكورد إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكدا أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمرا بالغ الأهمية. جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة تحمل على متنها 600 باليت بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة. أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدا داخل مركز إسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وأكد المجلس في بيان له رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا واستهداف دور العبادة والمصلين الآمنين، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية مرفوضة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على السلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث بدأت أعمال قمة بينهما، وقال بوتين لشي جين بينغ إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، داعيا الرئيس الصيني لزيارة روسيا العام المقبل. ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة غرب جمهورية أوزبكستان، وأشارت وزارة الطوارئ الأوزبكية إلى أن سلطات الدفاع المدني ومركز رصد الزلازل يتابعون الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على البنية التحتية، مؤكدة أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة. في الختام، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من اليوم وإلى 24 من مايو الجاري طقسا صحوا بوجه عام تتخلله أجواء مغبرة أحيانا مع تباين طفيف في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض خلال بعض الأيام، ورياح تنشط على فترات مثيرة للغبار والأتربة، فيما تتفاوت حالة البحر بين الاضطراب والخفة في الخليج العربي وبحر عمان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: بالانتقال إلى آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم، وصل سعر الأونصة 4481 دولارا و92 سنتا، أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24 528 درهما و84 فلسا، عيار 22 484 درهما و77 فلسا، عيار 21 462 درهما و73 فلسا، أما عيار 18 396 درهما و63 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: First one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
4: انرجي
5: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
6: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
9: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30-75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي قرارا بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. توعد الحرس الثوري الإيراني بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران. قالت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتشران إن فرنسا غير متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظير الصيني شي جين بينغ في بيجين إعلانات تعاون أن البلدين يعتزمان مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم ينجز الاتفاق بحلول 4 تموز يوليو. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها زودت أنظمة إطلاق إسكندر إم المتنقلة برؤوس حربية نووية وقامت بتحميلها، مضيفة أن هذه القوات تدربت على نقلها إلى مواقع الإطلاق دون أن يتم رصدها، وذلك في إطار مناورة كبيرة للأسلحة النووية. أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم الآن إلى تل أبيب، وذلك بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق قبالة سواحل قبرص. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الراعي الإعلامي العربية 99.
2: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد، دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: بودكاست استكانة.
3: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول عن وضع حجر الأساس لمشروع لانتانا هيلز، المجمع السكني الجديد في مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشة جنوب، وعينت مجموعة أمانة مقاولاً رئيسياً للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على السلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. توصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن في يوليو، ومن المرجح أن يسهم في تجنب فرض رسوم أمريكية أعلى على منتجات التكتل. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والطاقة، محذرة من تداعيات متزايدة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني،
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري. صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
3: أنت حب البناديني، أنت عيني البتغفيني.
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
4: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كلياً ابتداء من 675 درهماً شهرياً فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقاً. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: الجاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
5: حذاء مريح.
7: القبائل برايم، سيتي لاند مول دبي.
8: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
3: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيلة.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى. توعد الحرس الثوري الإيراني بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران. قالت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران إن فرنسا غير متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظير الصيني شي جينغ بينغ في بيجين إعلانات تعاون، أكد أن البلدين يعتزمان مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة. أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم الآن إلى تل أبيب بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر أمس قبالة سواحل قبرص. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى أسعار الذهب في هذه الساعة في الإمارات، أونصة الذهب يصل سعرها إلى 16438 درهما. أسعار جرام الذهب اليوم: جرام الذهب عيار 24 528 درهما، عيار 22 484 درهما و50 فلسا، عيار 21 462 درهما و50 فلسا، وعيار 18 396 درهما.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: مساء الورد، مساء النور. اهلا وسهلا في حلقه جديده من انرجي. معايا انا ساره خالد على هوا العربيه 99. الاخبار، اتمنى تكونوا بخير، تكونوا مرتاحين ومبسوطين، لانه النهارده عندنا مسابقات كتير قوي حلوه وعايزاكم تركزوا معايا. عندنا مسابقه مع جرين بلانيت، وكمان هقول لكم مين اللي ربحوا معانا النهارده في مسابقتنا ياس بيج داي اوت، وهفكركم بكل التفاصيل عشان تشاركوا معانا، لانه خلاص قرب جدا يوم ان شاء الله السبت هنكون معاكم في ياس بيج داي اوت، ومتحمسه جدا ان انا اشوفكم. فان شاء الله النهارده تكون حلقه حلوه، يكون يومكم انتوا كمان حلو. تون ان معايا انا ساره خالد على هوا العربيه 99.
1: اجمل الاغاني العربيه تستمعون اليها

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر،
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا.
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا
5: فايبس. اكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين الى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الانصاري للصرافة.
6: اكسترا فايبس.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

سلام، انتم موجودين بليلة استثنائية مع القيصر على مسرح سبيس 42 أرينا يوم 28/5. ليلة هتكون مليانة إحساس وهترجعكم لكل الذكريات الحلوة اللي انتوا بتحبوها، هتسمعوا أحلى الأغاني اللي بتحبوها مع كاظم الساهر. هتكون ليلة مميزة جدا جدا جدا، فاوعوا تفوتوها. تقدروا من دلوقتي تحجزوا التذاكر بتاعتكم على platinumlist.ae. طبعا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99. ويلا بينا نسمع أغنية حلوة للقيصر. عارفين حتى كل أغاني قدامي ومحتارة أحط له أي أغنية من كتر ما كل أغاني حلوة، بس لازم أختار لكم كده حاجة مميزة. أوكي أيوة هي دي، يلا بينا.

0: بيج داي اوت من ARN راجع لجزيرة ياس يوم 23/5. احتفلوا بكل إمارة في دولة الإمارات مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية للمدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. أي إمارة هتمثلوا اسمعونا عشان يبقى عندكم فرصة تفوزوا معي.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب السبا والجولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية، من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو. كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.

يا سلام، بكده نكون وصلنا لاخر الساعه الاولى من انرجي للنهارده، والساعه الجايه عندنا مسابقه حلوه قوي مع جرين بلانيت. لو حابين تربحوا معايا تون ان، وكمان على مدار الساعتين الجايين هقول لكم مين الرابحين معانا من مع ياس بيج داي اوت، وان شاء الله هنشوفكم يوم السبت. اما دلوقتي بريك صغير قوي وراجع لكم. بتسمعوني انا ساره خالد على هوا العربيه 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية في غرفة أبوظبي. وقرقاش يقول استهداف محطة براكة تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية، أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية مما صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي قرارا بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. وبموجب هذا القرار ينشأ مركز خاص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ماليا وإداريا، على أن يخضع لإشراف ونقابة دائرة القضاء، ويكون المقر الرئيسي للمركز أو يكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته. شهدت الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية تكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائز بفئة أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية عن مشروع باقة النقل البحري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية رئيس فريق تطوير الخدمات.
5: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة. نجحنا خلال عام 2025 في توفير ما يقارب 92 مليون درهم وتقليص جهد المتعاملين بنسبة 91%، خفض المستندات المطلوبة بنسبة 96%، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف إجراء مكرر. كما حققت باقة النقل البحري تقليص للإجراءات بنسبة 99%. هذا يعزز تنافسية القطاع اللوجستي الحيوي ويرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: من هرمز إلى براكة يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني. استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الجديد الذي تواجهه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981، كما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديدا للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي موجه وانتهاك مباشر للقانون الدولي. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، كما ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء. قال الجيش الأردني في بيان إنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى التعامل معها وإسقاطها في محافظة جرش دون وقوع إصابات، وأشار الجيش الأردني إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة. في أخبار هذه الظهيرة أيضا، أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم الآن إلى تل أبيب بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر يوم أمس قبالة سواحل قبرص. إلى سوريا، قدم الرئيس أحمد الشرع اعتذارا إلى أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك عقب تصريحات أدلى بها والده خلال مقابلة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت موجة غضب واسعة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بيجين إعلانات تعاون، أكد أن البلدين يعتزمان مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم إن قواتها زودت أنظمة إطلاق إسكندر إم المتنقلة برؤوس حربية نووية وقامت بتحميلها، مضيفة أن هذه القوات تدربت على نقلها إلى مواقع الإطلاق دون أن يتم رصدها، وذلك في إطار مناورة كبيرة للأسلحة النووية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته الأولية 3.4 درجة على مقياس ريختر جزيرة هيدري اليونانية فجر اليوم، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو أي إصابات. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
3: روحي نسمع عند الحبايب.
2: ليلة من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
3: صلي الهوى بأحلى عيون
2: والنجم زياد برجي.
4: اسمحوا إذا بتسمحوا.
2: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

مساء النور والسرور في الساعة الثانية من انرجي للنهاردة. يا اهلا وسهلا، عندنا مسابقة حلوة قوي قوي قوي مع جرين بلانت. مين حابب يروح واحد من احلى الاماكن اللي موجودة في دبي ويستكشف عالم كده مميز قوي؟ هو فعليا ملاذ هادي في غابة المطر الاستوائية الداخلية الوحيدة في الامارات، وفي افضل العروض واحسن الاسعار كمان. طبعا انتم موجودين معايا في اي بي اكسبيرينس لعيلة مكونة من 4 اشخاص، وتقدروا تستمتعوا خلال شهر 5 بعرض خاص من The Green Planet، وهو انك تدخل مقابل 69 درهم خلال ايام الاسبوع و129 درهم خلال عطلة نهاية الاسبوع، وتكتشف اكتر من 3000 نبات وحيوان تحت السقف واحد. وكمان تقدر تستمتع بتجربة التعرف عن قرب للحيوانات الاستوائية النادرة بخصم يوصل ل50%. ولو حابين تكسبوا معايا Family Experience VIP Experience لعيلة مكونة من 4 أشخاص، ابعتولي The Green Planet مع أسماءكم الثنائية على 4004 أو ARN Play.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول عن وضع حجر الأساس لمشروع لانتانا هيلز، المجمع السكني الجديد في مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشة جنوب، وعينت مجموعة أمانة مقاولا رئيسيا للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على السلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. توصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن في يوليو، ومن المرجح أن يسهم في تجنب فرض رسوم أمريكية أعلى على منتجات التكتل. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والطاقة، محذرة من تداعيات متزايدة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد، تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

يا سلام على الحماس على جرين بلانت. مين يا ترى اللي ربح معانا VIP Experience؟ ليلة مكونة من 4 أشخاص من The Green Planet، والرابحة أو الرابح هو فادي عبد. مبروك مبروك يا فادي. انجوي يا فادي، خد حد بتحبه، صحابك، عيلتك، وانجوي. هيكون يوم حلو قوي قوي قوي. بكده نكون وصلنا لاخر الساعه الثانيه من انرجي للنهارده. بريك صغير قوي وراجع لكم، والساعه اللي جايه هقول لكم مين اللي ربحوا معانا في اسبيك دي اوت، وتفاصيل اليوم كامل وازاي تسجل. اسمعوني، انا ساره خالد على هوا العربيه 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبايح وتركي للذبايح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية مما صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتب عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت تركيا اليوم أن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو حزيران المقبل في جنوب شرق تركيا، من أجل تعزيز الدفاعات الجوية في وسط حرب إيران. أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وأجرى التعامل معها وأسقاطها في منطقة جرش دون وقوع إصابات. قالت منظمة حقوقية ومنظمو رحلة أسطول مساعدات لقطاع غزة إن النشطاء الذين كانوا على متن صواريخ الأسطول والذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية تم احتجازهم في ميناء إسرائيلي قبل نقلهم إلى السجن. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى أسعار الذهب في هذه الساعة، أونصة الذهب يصل سعرها إلى 16500 درهم. سعر جرام الذهب عيار 24530 درهما، عيار 22486 درهما، عيار 21464 درهما، أما عيار 18 فيصل سعره إلى 397 درهما.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة
3: هيدا أحلى شيء. تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

أوت في جزيرة ياس راجع من جديد. تاريخ 23/5، 7000 تذكرة و1000 تذكرة لكل إمارة، يعني فعليا ده أكبر بيج داي أوت في تاريخ الفعالية كلها. تقدروا تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني 99fm.ae وتمثلوا إمارتكم في أكبر يوم ترفيهي على الإطلاق. احنا فعليا بنتكلم عن فيراري وورلد أبو ظبي، وكمان ورنر براذرز أبو ظبي، وياس ووتر وورلد وسي وورلد في أبو ظبي. تقدروا تسجلوا عن طريق 99fm.ae. اوعوا تفوتوا الفرصة الحلوة دي، وتقولوا لنا أي إمارة ناويين تمثلوا، هتاخدوا مين معاكم لجزيرة ياس، وأي مدينة ترفيهية في جزيرة ياس هتكون محطتكم الأولى. ومش بس كده، كمان لما يتم اختياركم إن شاء الله وتربحوا معنا، أنتوا اللي هتختاروا بنفسكم أي ثيم بارك أنتوا حابين تروحوا، يعني أي بارك من الموجودين في ياس أنتوا حابين تروحوا أنتوا اللي هتختاروها بنفسكم، وكمان هتربحوا 4 تذاكر كاملين. يا سلام، خلونا نشوف مين الرابحين معنا للنهاردة. أول رابح هو وليد سامي من إمارة دبي، وجاد الجمال من إمارة دبي كمان. لا يا سلام، النهاردة أنتوا كلكم متفقين على إمارة دبي. ومريم شوشة وبيان شيبان ومحمود معيني، ألف ألف مبروك لكل الرابحين معانا، ولسه عندكم فرصة سجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني 99fm.ae.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر لي المسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99. نعم الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com الفرصة تناديك. افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
3: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kooker.ae.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

سلام يا سلام. بكده نكون وصلنا لاخر انرجي للنهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا وانبسطتوا بالجوائز الحلوه وهارد لك لكل المستمعين اللي ما فازوش معايا. بس ما تخافوش، المسابقات مكمله لحد يوم الجمعه. بيوم السبت ان شاء الله هشوفكم في ياس اللي هو احلى واكبر ايفنت عندنا في العربيه 99، ياس بيج داي اوت. متحمسه جدا ان انا اشوفكم، فانجوي. ولسه سجلوا على الموقع بتاعنا 99fm.ae. اما دلوقتي خلاص، باي باي، درايف سيف. كنت بتسمعوني انا ساره خالد على هوا العربيه 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 227 نزيلا في المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت تركيا اليوم أن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو حزيران المقبل في جنوب شرق تركيا، وذلك من أجل تعزيز الدفاعات الجوية. أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى التعامل معها وإسقاطها في منطقة جرش دون وقوع إصابات. قالت منظمة حقوقية ومنظمو رحلة أسطول مساعدات لقطاع غزة إن النشطاء الذين كانوا على متن زوارق الأسطول والذي اعترضته القوات الإسرائيلية تم احتجازهم في ميناء إسرائيلي قبل نقلهم إلى السجن. عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا، وذلك في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب الكوبي، مقترحا تقديم مواد غذائية وأدوية بقيمة 100 مليون دولار. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: Put on your seatbelt and enjoy the ride.

مساء الخير والورد والفل على كل الفريوال المنورين على الطريق. اخباركم ايه يا شباب؟ يوم جديد بنكون فيه مع بعض من الساعه 5 ولحد الساعه 8. النهارده هو يوم الاربع 20/5. النهارده يوم جديد مع بعض في الفريواي على مدار الثلاث ساعات دول، مسابقتنا، اغانينا، جوائزنا، كل حاجه. ولكن النهارده في كام حاجه كده جداد، يعني هقولها لكم تباعاً كده على رأي شيرين في اللينكات اللي جاية. ولكن النهاردة فريوي هيبقى مختلف شوية، هيبقى فيه روح مختلفة شوية، هيبقى فيه خبر فرضته الظروف هقول لكم عليه. الخبر ده بيحيي ذكرى حلوة قوي في نفس التوقيت، وهياخدنا معاه لذكريات حلوة برضه في فترة ما، كلها الغاز وعلامات استفهام. هو ده اللي انا عايز ايه اشوقكم ليه النهارده في فريواي. فريواي النهارده ان شاء الله هيكون وجبه دسمه، بس دسمه بالشكل الحلو مش الوحش. تطلعوا منها كده وانتوا ايه عندكم تشبع، سامعين اغاني حلوه ان شاء الله، مسابقات، جوائز، رابحين، حواديت، حاجات مختلفه، ضحك. فان شاء الله هيكون النهارده يوم مميز، واكيد مش هيكمل غير بتواصلكم معايا عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. ما ينفعش زي ما احنا عارفين نبدا مع بعض فري واي من غير ما ايه

هلو يا وائل، واحلى مساء عليك وعلى كل الفريويه دي. اسم من يسرى، مساء الفل عليك يا يسرى، شكرا ليكي ويا رب كده مساء جميل عليكم كلكم يا رب. عايشة، مساء الخيرات والمسرات كالعادة، بشكرك جدا يا عايشة، وكالعادة انت ما شاء الله ايه اول حد كده في السطر، يعني اول حد بيبدأ والله دايما عايشة بصراحة، حق يتقال يعني. سوسن، مساء الفل يا وائل، عايز اكسب يا وائل بقى طولت عليا قوي والله يا سوسن، هو بمزاجي انا، لو عليا اكسبكم كلكم، انا خسران حاجة؟ انا مش خسران، بس هي الفكرة انه ما شاء الله حبايبنا كتير وحبايب فري واي كتير، فيعني صعب كله يكسب، بس يعني بصراحة لما يعني نعمل ايفنت او نعمل اكتيفيتي فيها 7000 تذكرة، ما يكونش ليك فيهم تذكرة، يعني اعتقد شوية في تقصير من ناحيتك، ولا انا غلطان او من ناحيتك؟ فالموضوع سهل، كل بس المطلوب منكم تعملوا شوية مجهود، شوية نفحة، تخشوا على الويب سايت 99fm.ae، بعد ما تخشوا على الويب سايت هتعملوا ايه؟ هتلاقوا كده في بانر لطيف مكتوب عليه بيج داي اوت، تكبسوا عليه هيطلع شاشة فيها شوية بيانات، تعبوها شكرا، انتوا كده اشتركتوا مرة واثنين وثلاثة النهاردة وبكرة وبعده، عادي جدا مفيش اي مشكلة خالص، ولكن اهم حاجة تشتركوا عشان تكونوا موجودين معانا ان شاء الله في البيج داي اوت. يلا بينا.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: عطلة على البحر
1: في... لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
6: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
7: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون، استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
8: مي فينا ما كبر على صوت سلطان الطرف،
9: روحي نسمع عند الحبايب.
8: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف،
9: خلي الهوى بأحلى عيون
8: والنجم زياد برجي.
10: اسمحوا إذا بتسمحوا،
8: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر، يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي، من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: لا ولا صعبة ولا حاجة والله سوسن، الموضوع أسهل منه ما فيش. طول ما أنتم معايا ومكملين معايا ما عنديش أي مشكلة خالص. بشكرك جدا على رسالتك، بتقول إيه أنا عارف أن المهمة صعبة عليك. والله مش صعبة ولا حاجة، ولكن هي صعبة على أي حد، لأن الحمد لله مستمعين العربية 99 كتار والحبايب كتير، فموضوع المشاركة بيبقى من كل الجهات، ولكن أكيد بنتمنى أكيد أن الكل يفوز والكل يكون معنا إن شاء الله في البيج داي أوت. في بداية الشو النهاردة قلت لكم أن النهاردة هيكون يوم مختلف في فريوي. النهاردة هيكون يوم دسم كده، فيه حاجات كتيرة حلوة جديدة. أول حاجة حلوة جديدة دلوقتي موجودة معايا في الاستوديو، وهي زميلتي ياسمين.
1: أبو لويل، أبو لويل والله.
0: هلو.
1: بعد زمان يا أبو لويل.
0: من أيام كنت هقولك من أيام فريوي، من أيام إكزت.
1: من أيام إكزت أبو لويل.
0: والله
1: أبو لويل نحن اشتغلنا مع بعض أكثر من 3 سنين.
0: يس
1: فعلا. I miss you.
0: والله
1: يعني كتير مبسوطة اني اليوم معك كون على الهواء.
0: ربنا يخليك. بتحصل ساعات ان احنا ايه بتكوني مثلا انت في الاستوديو وانا طالع من مكان والعكس صحيح.
1: صح صح.
0: لكن دلوقتي احنا متجمعين مع بعض، وعلى فكرة هنقعد شوية كده حلوين مع بعض، فهتسمعوني انا وياسمين كل يوم ان شاء الله في فري واي
1: ان شاء الله.
0: وان شاء الله لما اخد اجازة مين اللي هيمسك فري واي؟
1: ياسمين.
0: ايوة هسلمها كده، ايه الموضوع امانة في ايديها، وانتوا ان شاء الله ايه تكملوا
1: ان شاء الله.
0: وابو
1: لويل بدنا نخبرهم في ريلز حيصيروا ينزلوا
0: انا وانت،
1: هيكون في مفاجآت. في مسلسلات.
0: ريلز دي عاديه للناس العاديه.
1: اكزاكتلي. في مسلسلات
0: احنا عندنا وش انت عارفه.
1: هنتالق صحيح.
0: ايوه بالظبط كده.
1: فتابعونا، هيكون في اشياء كتير حلوه والله. وانا محضره
0: اقول لك عليه دلوقتي.
1: وانا محضره والله، وانا محضره
0: كلنا. بصي مش حطيتونا مع بعض
1: خلاص. ففعلا انا كتير محمسة نعمل هيك اشياء كتير حلوة
0: ان شاء الله.
1: ويلا خلينا نبدأ مع بعض اليوم.
0: عايزين نقول للي جاي وسع
1: وسع وسع
0: وسع
1: وسع, وسع, وسع للماكسيموم.
0: ايوه يلا بينا فاصل وراجعين مكملين.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول عن وضع حجر الأساس لمشروع لانتانا هيلز، المجمع السكني الجديد في مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشة جنوب، وعينت مجموعة أمانة مقاولا رئيسيا للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على السلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. توصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن في يوليو، ومن المرجح أن يسهم في تجنب فرض رسوم أمريكية أعلى على منتجات التكتل. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والطاقة، محذرة من تداعيات متزايدة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة،
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد.
6: القبائل
5: برايم، 800,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: الساعة دلوقتي 5:39 دقيقة في استديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

طيب كده يعني تذكير سريع قبل ما نختم مع بعض الساعة الأولى. مش عارف ما شاء الله عدت بسرعة جدا. يوم 30 مايو فاكرين في إيه؟ يوم 30 مايو طب أفكركم أكتر في العاصمة أبوظبي وتحديدا في سبيس 42 هتكونوا على معاد مع ليلة رائعة جدا جدا جدا مع السلطان جورج والسوف. طبعا الحفلة هيكون فيها كمان الفنان الرائع زياد برجي. في بعض التذاكر لسه متاحة اللي حابب ان هو يلحق مكانه. والحفلة اكيد من تنظيم مومنتس ايفنتس وبرعاية الراعي الاعلامي العربية 99. هنطلع فاصل وبعدين في الساعة اللي جاية بقى ايه حضروا لي نفسكم عشان الشغل التقيل. ايه يعني ابتداء بقى من الساعة الجاية كده عندنا مسابقة شانغريلا وعندنا بقى ايه موضوع مهم قلت لكم هنتكلم فيه وذكرى النهاردة فكله هيتربط بكله وهنعمل إبداعات الفترة اللي جاية إن شاء الله. ركزوا معايا في فري واي. دلوقتي نطلع فاصل مع شمس الغنية ونرجع ونكمل فري واي. يلا جو.

0: أنا عربية 99.
1: الموسيقى أولا. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
2: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنية الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن مئات النزلاء بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية من الأراضي العراقية على براكة. ووزير الداخلية الباكستاني يصل طهران في ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية مما صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتب عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026 للمرة 15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة ببطولات عدة خلال هذا الموسم. وهنأ سموه اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة. في محلياتنا أيضا شهدت الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية تكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائز بفئة أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية عن مشروع باقة النقل البحري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية، رئيس فريق تطوير الخدمات.
5: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة. نجحنا خلال عام 2025 في توفير ما يقارب 92 مليون درهم وتقليص جهد المتعاملين بنسبة 91%، خفض المستندات المطلوبة بنسبة 96%، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف إجراء مكرر. كما حققت باقة النقل البحري تقليص للإجراءات بنسبة 99%. هذا يعزز تنافسية القطاع اللوجستي الحيوي ويرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة قال: من هرمز إلى براكة يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني. استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى. النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الذي تواصل فيه إسلام أباد قيادة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية. إلى الأردن، أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية اليوم، وأشار التعامل معها وإسقاطها في منطقة جرش دون وقوع إصابات، وأشار الجيش إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة. في أخبار العالم أيضا، أعلنت تركيا اليوم أن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو حزيران المقبل في جنوب شرق تركيا، وذلك من أجل تعزيز الدفاعات الجوية في ظل تهديدات الحرب في المنطقة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها زودت أنظمة إطلاق إسكندر إم المتنقلة برؤوس حربية نووية وقامت بتحميلها، مضيفة أن هذه القوات دربت على نقلها إلى مواقع الإطلاق دون أن يتم رصدها، وذلك في إطار مناورة كبيرة للأسلحة النووية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نشر وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة وهم محتجزون وبعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض. هذا ويظهر المقطع عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز في إسرائيل، حيث ظهر الوزير الإسرائيلي ملوحا بالعلم الإسرائيلي ومرددا تحيا إسرائيل أمام أحد الناشطين المقيدين. ومن جهتها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة المحتجزين لديها، معتبرة ذلك غير مقبول، وذلك بعدما نشر الوزير الإسرائيلي بن غفير مقطع فيديو يظهر بعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض. أفادت منظمة الصحة العالمية بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. ختاما مع هذا الخبر، حيث قدم الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذارا إلى أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك عقب تصريحات أدلى بها والده خلال مقابلة معه وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين السوريين. إلى هنا ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى أسعار الذهب في هذه الساعة، أونصة الذهب يصل سعرها في الإمارات إلى 16493 درهما. أسعار جرام الذهب لليوم، عيار 24530 درهما، عيار 22486 درهما، عيار 21463 درهما، وعيار 18397 درهما.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين هبة ووائل وياسمين. هبة اه معانا، تعرفيش ان هبة معانا ولا ايه؟
1: مالك يا وائل؟
0: هبة معانا
1: يعني
0: بوظت انا المفاجأة. مش انا
1: هي هبة هنا؟
0: لا هي مش هنا.
1: هبوش وينك؟ هبوش انت فين؟
0: عشان احنا كنا قاعدين بنتكلم هبة ووائل وايام زمان ومش عارف ايه وبتاع، فجت هبه في دماغي،
1: رجعنا بذكريات كبيره.
0: اه بس هبه موجوده يعني، روحها
1: روحها روحها هون.
0: رجعنا مكملين وائل وياسمين وفري واي على هوا 99 العربيه، والساعه دي هنبدا مسابقتنا مع شانغريلا دبي.
1: اكيد
0: عايز اقول لك بقى ايه دي العيديه بتاعتنا، بقى دي العيديه اللي احنا محضرينها للمستمعين في العيد، ان هم يروحوا يقضوا وان نايت ستاي مع الفطار
1: يعني،
0: ويستمتعوا هناك بقى ايه بكل حاجه موجوده هناك. عايز اقولك ان كل الاوض تقريبا هناك عندك تو فيوز، يا اما برج خليفه ودبي
1: الله،
0: يا اما البحر
1: يا الله.
0: فيعني مش عايز اخد اوضتين،
1: ممكن
0: ابص كده شويه واصد ابص كده شويه.
1: مش انا جاي
0: انت هتشاركي ان انت تقولي لهم بقى شويه معلومات كده ايه عن الفندق، ولكن ايه في اللينك اللي جاي
1: من عيوني
0: عشان المسابقة. جهزوا نفسكم، شانغريلا دبي كل الناس اللي حابة تربح معانا وان نايت ستاي. أهم حاجة تركزوا في التفاصيل، لأن المسابقة النهاردة هيكون الكونسيبت بتاعها مهم ومختلف شوية. تفاصيل أكتر في اللينك اللي جاي من فري واي.

0: اوكي ومكملين مع وائل وياسمين. يلا ياسمين قول لنا بقى ايه كده شويه معلومات فكرينا بالفندق وجمال الفندق والحاجات الحلوه اللي ممكن يعني نستمتع بيها واحنا قاعدين في الفندق, وبعدين هقول لهم انا كونسبت المسابقه النهارده.
1: هلا احلى شيء لما تروح على الفندق ايه؟ لما تروح على المطاعم. تخيل في اكثر من 7 مطاعم, بدك صيني, بدك الفيتنامي, بدك الايطالياني, كل الانواع الاكل موجوده. أيوة بصراحه في اماكن خاصه للاطفال لحتى يلعبوا, فلما الاهالي بيروحوا مع اطفالهم حابين يستمتعوا بوقتهم فيهم يحطوا اولادهم بالبلاي اريا المخصصه للاطفال,
0: دي بتبقى الهابي اور بالنسبه
1: لهم. اكزاكتلي فعلا هاي الهابي اور للاطفال. وبصراحه كمان
0: لا قولينا احنا كمان
1: اللي هو قولينا
0: حلو عني
1: تمام والاحلى انه هو كثير قريب من دبي مول سيتي ووك. يعني لو انت مثلا حابب مثلا تروح تعمل شوية شوبينج تعمل اشياء, هو كتير قريب تقريبا من 5 لـ7 دقايق ماكسيموم. فانت فيك تستمتع بالاوتيل وخارج الاوتيل ومع الاطلالة اللي انت خبرتنا عنها اللي هي برج خليفة والبحر.
0: أيوة.
1: فلك انت تخيل
0: متخيل, لان عايز اقولك كمان ان في فنادق كتير حلوة, بس زي ما انت قلتي ايه اللي هو حلو بس حواليه ما فيش حاجة بقى.
1: فلا
0: ده في كل حاجة, عايز تقعد جوه الأوتيل في حاجات حلوة كتير, عايز تنزل حوالين الأوتيل جنبك ما شاء الله عندك الداون تاون كلها.
1: لا نحن البنات يعني ما بنحب نعمل شوبينج
0: خالص,
1: يعني تخيل انه دبي مول جنبي
0: بس. انتوا لو في صحراء هتعملوا شوبينج اونلاين لو في صحراء. طيب النهاردة بقى الكونسبت انا قلت لكم المسابقة هيكون مختلف ليه؟ لان النهاردة هو الذكرى 5 لرحيل عملاق من اهم عمالقة الكوميديا في الوطن العربي, بنتكلم على الراحل والفنان الكبير جدا جدا جدا سمير غانم.
1: الله يرحمه, واكيد تحية لبناته.
0: اكيد
1: الله يرحمه, اكيد
0: كلهم فنانين.
1: صحيح.
0: سمير غانم اسطورة. يعني انا افتكر اول ما عرفت يعني ايه ضحك بجد والله كان عن طريق سمير غانم ومسرحياته وأدائه وأفلامه. طبعا
1: كلنا ربينا عليه
0: بالظبط
1: فعلا.
0: يعني يمكن حتى أنا أفتكر أن أنا الضحك كان بالنسبة لي سمير غانم قبل عادل إمام. يعني عادل إمام شوية لما كبرت شوية أكتر
1: والله.
0: لكن سمير غانم وأنا طفل يعني لأنه هو السهل الممتنع, أسلوبه بيوصل للكل مهما كان عمرك, مهما كان ثقافتك, مهما كان ميولك, أو عندك مثلا أنت دكتور أنت مهندس. صحيح. أنت هتضحك.
1: هو فعلا أسطورة الكوميديا
0: بالظبط
1: بكل بساطة بالعالم العربي. ما في حدا ما بيحضر وما في حدا ما بيضحك, كبار صغار. يعني احنا عم نحكي عن شيء ما بدي اكبر حالي كتير, يعني من كم سنة كنا نحضره. أيوة. اوكي من شيء 20-30 سنة
0: أكثر.
1: بس كان نو واي, يعني انا بحكي على مثلا قد عمري, كان فعلا لليوم لما بيطلع مقاطع مثلا من مسرحياته او من حتى مسلسلاته او شيء, لليوم انا برجع بضحك مثل ايام زمان. بتحس في شيء بالكوميديا سابقا.
0: صح.
1: غير الكوميديا اللي هلا بنشوفها بدهم كتير يتعبوا على حالهم, يا بنضحك يا ما بنضحك.
0: كوميديا كانت طبيعيه
1: تلقائيه
0: وبتطلع من الحياه, فاللي بتطلع من الحياه دي ما بتموتش
1: فعلا.
0: عايزكم تركزوا في الكلام اللي هقوله لان هنسال فيه. بما ان النهارده هي الذكرى 5 لرحيل النجم والعملاق سمير غانم, فجي في دماغي ان انا اتكلم على شخصية من اهم الشخصيات اللي قدمها سمير غانم, واللي هي ايه بقى؟ شخصية فطوطة. فطوطة
1: حبيت.
0: فطوطة ده حبيب الملايين بقى كبار وصغار. فطوطة ليه حكاية طويلة قوي. يعني في الفترة الاولانية من الثمانينات كان طبعا المتعرف عليه ان كان فوازير, يعني شريهان ونيلي, نيلي وشريهان, سنة كده وسنة كده. فجي سمير غانم يدخل على الخط فعايز يقدم شيء مختلف مفهوش استعراضات بقى زيهم وكده, لأنه حس انه لا
1: حاجة مختلفة. أكيد
0: أنا هعمل حاجة مختلفة فأنا كوميديان. فالمهم فكروا انه هم يعملوا حاجة كمان برا الكوميديا, فكانت الفوازير اسمها ابن بطوطة, وكانت الفكرة عبارة عن انه هم يعملوا شخصية ابن بطوطة وهو بيلف حوالين العالم والناس تحذر الدولة اللي هم فيها.
1: مين ما بيعرف الحدوتة دي؟ مين؟
0: يعني كتير ما يعرفوش الحدوتة دي, بس أنا دلوقتي هبقولها لكم لأنه فيها تفاصيل كتير قوية. فكان اسمها ابن بطوطة في الأول خالص, وبعدين مع الوقت بدأ يتغير اسمها. تغير اسمها ازاي؟ كان في قعدة ما بين المخرج فهمي عبد الحميد والمؤلف وسمير غانم علشان يعني يستقروا على الشكل النهائي للفوازير دي. ففجأة وهم قاعدين دخل ابن المخرج كان عامل ايه بقى؟ طفل صغير
1: ابن المعلم بقى.
0: ايوه ابن المعلم. بس دخل بقى هو سبحان الله قاعدين بيتناقشوا وكأن ربنا بعته علشان يديهم الكيو. داخل لابس بدلة ابوه
1: يا الله.
0: فالجاكت كبير جدا والبنطلون طبعا مجرجر في الارض ولابس شوز طبعا هو مركب بالنسبة لانش يعني واخد بالك. فشكله يضحك جدا فقعدوا يضحكوا. فالمهم لمعت هنا الفكرة بقى وقال بس
1: هي دي
0: الكاركتر اللي انت هتعملها يا سمير. فقال له اعمل ايه؟ قال له هقولك الكاركتر دي انا عايزك تلبس كذا كذا. جت ايه بقى الفكرة تتبلور من هنا.
1: لا حبيت.
0: وبعدين قال لك بقى مش هينفع معاها بطوطة بقى لا خليها ايه. قعدوا يفكروا وفكروا برين ستورمينج بقى زي ما احنا بنقول دلوقتي. فطلعت فطوطة
1: كرمال تكون اسهل يعني او يمكن شيء مختلف
0: بالزبط. صراحه فخليها فطوطه.
1: وائل طيب. سؤال عفوا قبل ما انت بتحكي ستوريز لاطفالك يعني قبل ما يناموا؟
0: لا لا لا خالص.
1: انت كيف تعرف تحكي ستوري بطريقه حلوه على فكره؟
0: ربنا يخليك.
1: والله انا لما انت عم تحكي القصه انا تخيلتها عشتها. يا جماعه اقنعوا وائل يصير يحكي لنا ستوريز دايما.
0: حواديت قبل النوم
1: قصص جميله. أيوه. فاليوم اذا اولادك عم يسمعوني خلوا بابا يقرا لكم قصه لان أيوه. فعلا اسلوبك يعني روايه القصه كتير حلو.
0: ربنا يخليك. تسلمي تسلمي. نكمل القصه لأن لسه فيها جزء
1: خلص.
0: البدلة ما كانش لونها أخضر. البدلة في الأول ما كانش لونها أخضر كان لونها أسود عادية لأن هم استوحوا الموضوع من البدلة اللي هو الولد لابسها يعني
1: موجودة.
0: فجي واحد من الجمهور فراح اتكلم مع المخرج فهمي عبد الحميد وقال له معقولة يعني شخصية كوميدية وسمير غانم والبدلة سودة يعني مش حلوة يعني
1: بدنا حاجة فرفوشة كده.
0: فغيروا لونها خلوا بس البابيون زي ما هو اسود وغيروا البدلة بقت ايه لونها اخضر. وبعدين بقى وهم قاعدين في الاستوديو بيفكروا في الشخصية بقى تطلع ازاي. فكانت في الاول خالص ان هي شخصية شبه سمير غانم بس لابس لبس واسع. وبعدين قال لك ايه في حاجة سمير غانم مش مرتاح لها يعني حاسس ان لسه في تاتش كمان لسه في حاجة ما جبناش آخرها. فكان مهندس الصوت قاعد بيرجع الشريط ويقدم الشريط طبعا كان شرايط زمان مش ديجيتال زي دلوقتي شغل تسجيل الصوت والأغاني. فهو بيقدم وبيسرع وبيجر الشريط فعمل الصوت بتاع فتوتة.
1: لا عم تمزح. Oh my God. لا لا لا أكيد عم تمزح.
0: فرح سمير غانم قال له
1: هو ده الصوت.
0: قال له هو ده إيه أنا بجري. قال له هو ده صوت فتوتة أنا مش هعمل صوتي تاني انا عايز اسجل بصوتي بس صوت فطوطه يكون كده. فبقى اللي هو ايه
1: يا الله ما احلى هالفكره عن جد انه لما بتطلع هيك اشياء افكار قويه وبتضرب لعشرات السنين
0: عشرات بس واجيال
1: واجيال بس بصراحه طلعوا بفكره خطيره
0: بالظبط. فلما عمل الصوت الصغير قال لك كمان لازم الحجم يكون صغير.
1: طب يلا نطلع بريك.
0: فصغروا الحجم نطلع بريك.
1: يلا نطلع بريك.
0: بس نقول السؤال. السؤال تتوقع يكون ايه بقى؟ اللون الاصلي لبدلة فطوطة في الأول كان إيه؟ اللي ركز في كلامي هيبعت لون البدلة الأصلي كان إيه؟ غير الأخضر طبعا. ابعتوا لون البدلة مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. نسمع فطوطة

0: وضح لي الصورة.
1: تاني مرة عشان البيت يفهم علاقاته.

0: عليه يفهم علاقاته. قوم عليه
1: اكشن
0: اكشن اكشن. عملت ايه؟
1: اكشن
0: اكشن اكشن. طيب ليه؟
1: اشيكان لا اشيكان.
0: بتقول ايه؟
1: ابتدي بقى.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: احتفلوا بالعيد في JA The Resort، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب سبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالم تري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
3: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
4: لا عادي.
3: طيب كم الحساب؟
4: 68 درهم.
3: تفضل، 50 60 68.
4: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
3: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
4: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
3: حلو، خلينا نجرب
4: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: احنا بعد كده شكلنا هنصور تحت الهواء عشان يطلع فوق الهواء، لان يعني تحت الهواء في حكاوي تانية اصلا.
1: لا تحت الهواء موضوع اخر.
0: في قصص تانية كتير يعني.
1: مسلسل تاني عن جد.
0: طيب اللي يعني في ناس كتيرة جدا ما يعرفوهوش، ان طبعا انتوا سمعتوا معانا ياسمين من ام اكزيت وطلعت معانا كتير وسوشيال ميديا وحركات، ولكن اللي ما تعرفوهوش ان ياسمين ما شاء الله ما شاء الله
1: يعني حاجات بسيطة كده
0: عشان
1: يعني
0: نفرح الاولاد. بتشتغل في مكان، المكان ده كلنا بنحبه قوي ونعزه قوي وبنحب مشواره حتى لو هنعدي من جنبه او هنوصل ليه حد، يعني بنبقى سايبينه بنعيط مش عشان سايبين حد، عشان سايبين المكان.
1: فتخيل انا هنيك كل الوقت عم شوف بحس قلبي قلبي يعني
0: قلبي يا كتاكت
1: قلبي يا كتاكت.
0: هي بتشتغل في المطار يا جماعة، في قطاع الطيران. فبالمناسبة الجميلة دي، بما انك معايا على الهواء النهاردة، عايز اسألك، طبعا بيعدي عليك كتير
1: كتير كتير،
0: اي مكان فيه جمهور وناس في روايات للصبح
1: صحيح.
0: بس قولي لي ايه اكتر حاجه يعني المواقف كلها ممكن تتنسي الا الموقف ده او الا المسافر ده او المسافره دي؟
1: هلا بصراحه في موقف
0: حاجه اللي هو يعني ايه تريد مارك
1: صراحه في موقف هلا اكيد في مواقف كتير حلوه، في مواقف بتزعل، في مواقف بتضحك، في في مشكل فعلا. هلا ممكن احكي عن موقفين عن جد. في موقف مره كتير كنت انا جاي على الشغل، كتير كنت متضايقه وكنت هيك عم فكر ببابا الله يرحمه وما بعرف شو. فاجت مسافره وفعلا حسيت اني انا متضايقه، مع اني انا كنت عم بشتغل عم برجيك. فهي قالت لي لا انه شكلك متضايقه وهيك، فبتذكر كان معها ملبس، تعرف الملبس؟ اوكي. فاجت عطتني ملبس وزبيب، قالت لي خديهم انه حينشطوكي وتروقي، وقعدت تهديني. انه حسيت انه عن جد انا كنت محتاجه هالمسافره بهاليوم هيك تهديني.
0: اوكي
1: كان كثير حلو. موقف ثاني، موقفين بيضحكوا. اوكي مره كنت قاعده بالمكتب وهيك، فاجوا لعندي مسافرين عم بيقولوا لي سوري انت موظفه بالمطار؟ فانا لابسه اليونيفورم.
0: لا انا جاي هنا ببيع فجل.
1: حسيت انه لا
0: عندي فجل طازه،
1: انا جاي اعمل اعلان. عرفت قلت لهم يعني هيك بيقولوا عرفت. بس الموقف اللي اظن هتشوف
0: انت ده ايه سرقه
1: ده. لا في موقف كان دمار بصراحه. والله كانت صبيه عمرها بحدود الثلاثينات يعني، ومرتبه وبقشبش يعني. اوكي فكانت مسافره، فخبروني انه في مشكله عند البوابات، انه ما عم يعرفوا شو بدها هي المسافره، فانه بليز ياسمين تعي شوفي شو المشكله.
0: فرحت. هي عربيه ولا اجنبيه؟
1: عربيه. أوكي. فما كانوا عم يفهموا عليها يمكن باللغه او شيء. أوكي. هم اجانب فبدهم مساعده. فرحت لعندها قلت لها تفضلي كيف فيني ساعدك وهيك. فقالت لي عفوا بس انا حاجزه طياره ومسافره. قلت لها تفضلي هي انت عند البوابه وحتطلعي بالباص عشان تروحي الطياره يعني. قالت لي لا عفوا انا حاجزه طيارة مش حاجزة باص.
0: اوكي هي
1: انا ما بدي احكي لك.
0: هي فاهمة انها تسافر بالباص؟
1: والله العظيم انا انا ما بدي احكي لك كمية الشغل اللي كان عندي. قلت لها لا عفوا خلينا نرجعك شوي، بنرجع شوي. قلت لها انت حتطلعي بالباص حياخدك على الطيارة، ومن الطيارة حتسافري على الوجهة اللي انت رايحة عليها. قالت لي وانا شو اللي بضمن لي انه هالباص حياخدني على الطيارة مش حياخدني على الوجهة دايركت؟
0: لا بتهزر.
1: والله انا ما قدرت.
0: هي بتتكلم جد؟
1: اقسم بالله بتتكلم جد. انا يعني بدي اضحك وبدي اقتل حالي وبدي ابكي وبدي بدي لا نوي. فانا
0: لا بسيطه جدا يعني واضح ان هي يمكن اول مره تخش حاجه زي
1: لا
0: يعني
1: لا لا لا,
0: يعني.
1: لا بتسافر يعني شفت باسبور؟ قلت انت اول مره بتسافري؟ قالت لي لا مش اول مره. فانا انصدمت يعني. فانا شو قلت لها؟ قلت لها لا ما تاكلي هم، هلا الباص حيوصلك على الطياره وعلى كفالتي وهيك. قلت لها بس بليز لان انت اخر مسافره والطياره عم تتاخر بسبب هذا الشيء، فانت لازم تطلعي على الباص.
0: هي مأخره الطياره كمان
1: لان هي ما عم تطلع على الباص. وهذا الشيء بيعمل تاخيرات.
0: طبعا
1: المشكله المسافرين ما ممكن يتخيلوا كل دقيقه شو بتفرق بمجال الطيران
0: بمبلغ.
1: ممكن يفكروا موضوع بسيط بس هو موضوع كبير كتير. فبليز ساعدونا. اوكي فالمهم بالاخير يعني اقنعناها وطلعت بالباص عشان تروح الطياره. بس انا عن جد يمكن ضليت اسبوع مصدومه انه نو واي بليز نو واي انه لا. فهي هاد كان
0: حد. انت فكرتيني برضو حد كنت اعرفه في قطاع الطيران حكالي على موقف شبيه بس يعني في الجو بقى.
1: اوكي
0: نده للمضيف وبيقول له لو سمحت بعد اذنك، كلم جد جدا ومتضايق جدا، ممكن تقول للطيار يبتدي يتحرك شويه؟
1: فعلا ايه ده؟
0: لا هو في الجو.
1: ها بده الطيار في الجو يستعجل هو بنكون عققه يمكن
0: فبيقول له لا يا عم
1: يا يا يا لا لا لا لا لا لا لا
0: قال له لا ترى ما تتحركش انا باصص من الشباك وواقفه في مكانها بقالها ساعه
1: لا لا لا لا بليز
0: لا وبعدين بدا يزعق انا عندي ميتنج هيخسرني فلوس لو ما وصلتش في ميعادي ممكن تقول له يتحرك شويه وبيتكلم جد جدا ومتعصب جدا ان هو مقتنع ان الطيار قلبها هليكوبتر واقف في مكانه
1: هو عم بيستناه عرفت انه هو واقف لا يا جماعه الطياره بتطير وكل شيء بس بتحصل احيانا هيك قصص على فكره هي القصص احيانا بتغير جو الشغل والله لما تكون تعبان وهيك لما تجيك قصص والله بتكون متحمس انا بتذكر حتى مركت عم بشتغل وكتير تعبانه مسافره من بعيد عم تصرخ وانا ساعدتها بالشيء اللي بدها اياه وخلصنا كل شوي ترجع تجي لعندي بدي احكي معك وانا كتير مشغوله قلت لها سوري مدام انه تفضلي كيفيني ساعدك انه انا اوريدي بتذكر اني ساعدتها فطلعت انه هي بتعمل هاند ميد شوكليت واخده معها بوكس صغير لعائلتها بس فتحت البوكس وطلعت لي لقيت شوكليت انه بس حبت تتشكرني على المجهود اللي عم بعمله انه شافت انه قديش طف المطار عم يشتغلوا ويتعبوا هيك ففعلا في مواقف
0: لطيفة
1: فعلا يعني لطيفة يعني الواحد يحكي اللي له ويحكي اللي عليه بصراحة صح.
0: عموما طول ما انت قاعده في المطار هتشوفي ياما واحنا بنشوف ياما في كل مكان
1: ما تزورنا يا وائل
0: والله
1: زورنا
0: قريبا ان شاء
1: قريبا
0: الله قريبا ان شاء الله طيب تعالي نفكر الناس بالسؤال سؤال أكيد. النهارده عن شخصيه فطوطه بمناسبه طبعا ان احنا بنتكلم عن الراحل والعملاق الكبير سمير غانم النهارده والذكرى بتاعته فسالناكم سؤال عن فطوطه وقلت لكم الهيستوري بتاع الشخصيه كله من ضمن الهيستوري كنت بكلمكم على اللون الاصلي للبدله اللون الاصلي للبدله ما كانش اخضر كان ايه ابعتوا لي اللون مع اسمائكم على 404 او من الابلكيشن او الواتساب

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زوجي، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: انت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شي، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن، ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery، بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر JARESORTSHOTELS.COM.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقاً من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعاً محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026 للمرة 15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم جانبا من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنك أبوظبي حتى 20 مايو أي اليوم. وقال سموه إن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم بالمعارف والخبرات المتقدمة يشكل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة اقتصادية تنافسية قائمة على المعرفة والابتكار. قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط. قال الجيش الأردني في بيان إنه أسقط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى التعامل معها وإسقاطها في محافظة جرش دون وقوع إصابات، وأشار إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بلبع

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: ما هو احنا مش ضيوف بقى يعني، انت مذيعه فخش اللينك اطلع لي اللينك يعني.
1: خلاص طيب يعني. انا ما بدي خلي المستمعين يتعذبوا لا يعرفوا مين اسم الرابح.
0: ايوه
1: بصراحه حابه هيك دلعهم اليوم، خصوصا اني هيك جايه اليوم معك ضيفه يعني مثل ما بيقولوا.
0: اوكي ايوه،
1: فانا بدي اقول الف الف مبروك لمينا يوسف،
0: مبروك
1: ربح الجائزه من شانغريلا دبي.
0: ايوه بالظبط كده، وان نايت ستاي مع فطار لشخصين تستمتع وتدعي لياسمين الاثنين مع بعض.
1: أوكي يا مينا.
0: طبعا الاجابه الصح ان اللون الاصلي للبدله بتاعت فطوطه كانت لونها اسود وبعدين غيروها للاخضر عشان يعني ايه يتناسب مع موضوع الكوميديا وكده. مكملين فقراتنا ومكملين اخبارنا وفري واي في اللينكات اللي جايه، خليكم معانا.
1: ايوه
0: اللي بيتحداكي بتقولي له ايه؟
1: اتحدى العالم كله وانا وياه.
0: لا لا لا استني استني
1: اسكتي اسكتي
0: اهدي اهدي، انت تتحداني ابقى قابلني.
1: الله عليك الله عليك،
0: وهو ده اللي هيقوله الفوقش دلوقتي.
1: ايوه
0: يلا يلا يا فرويه اسكت.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
9: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30-75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشركة

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: رجعنا لكم بثري واي مع وائل وياسمين. وائل خبرني قصص خطيرة يا جماعة، يا ريت تسمعوا شو عم يخبرني. أنا كل شوي بعمله له وائل لا عم تمزح،
1: أنا
0: oh my God. لا
1: نطلب دعم من الديجيتال واخده بالك، حد يبقى واقف بس يصور الكواليس.
0: لا الكواليس
1: ونزل
0: أقوى
1: الريلز بقى.
0: فعلا. هلا أنا بس حابة أوجه تحية لمالك عمر. هو بيقول، هو كان عم بيجاوب طبعا على المسابقة.
1: أيوة.
0: وحابة بيقول يا مستر وائل.
1: أيوة.
0: أنت معبي مكانك وعامل أجواء فظيعة جدا جدا جدا في برنامج فري واي ومكسر الدنيا جامد، بس
1: أيوة.
0: الحاجة اللي مخلياني مبسوط جدا اني ياسمين طالعة معاك النهاردة. ثانك يو.
1: وتالين على فكرة كانت بعتلك بتقولك من ورا ياسو،
0: تحية لتالين اكيد. ومالك كان عم يقول انه اولاده مستمتعين كتير انه هم عم يسمعوني معك اليوم، ثانك يو، وبيتابعونا كمان على السوشيال ميديا وحابين يزورونا بالإذاعة. وانا هلا عم وجه لهم يعني مثل ما بيقولوا تحية، وبوجه لهم دعوة شخصية لألهم.
1: نورونا طبعا.
0: انا بانتظارهم بالإذاعة، نتصور معاهم انا وانت وائل.
1: يلا بينا.
0: اوكي.
1: فبانتظارهم. بس اعتقد دلوقتي بالنسبة لهم هيبقى الوقت يعني صعب.
0: لو مش اليوم بكرة بعد بكرة ما فيش
1: بكرة
0: مشكلة.
1: بكرة عشان يبقى حتى احنا exactly عندنا وقت.
0: بس كرمال يعفو. وتحية لكل العالم يلي بعتولنا وعم بيرحبوا فينا.
1: لا مش تحية كده، مش
0: تحية كبيرة لكل المستمعين يلي عم يسمعونا بفري واي. اوكي.
1: أيوة عايزين كده حاجة تملى العين.
0: وائل بصراحة.
1: أيوة.
0: كيف اول يوم عيد معك؟ بشكل عام بالبيت هيك انت وزوجتك ولادك، كيف العيد بيكون؟
1: هنتكلم على عيد الاضحى.
0: عيد الاضحى المبارك ان شاء الله.
1: عيد الاضحى بعد الفتة ولا قبل الفتة؟ عشان
0: يعني
1: تفرق.
0: لا في لازم يكون في مواقف قبل الفتة وبعد الفتة.
1: قبل الفتة ما فيش مواقف تذكر قوي.
0: اوكي.
1: غير ان انت طبعا بتبقي ايه قاعده بتستعجلي الاكل بقدر الامكان لان ريقك بدا يجري.
0: اوكي.
1: مع ريحه التوم بقى
0: الله.
1: عارفه لما بتبقى
0: أكيد. أكيد.
1: والكده، فالموضوع صعب. بعدين بقى بعد الفتة في حاله من اللي هو ايه، هو انا تايه ولا انا عايز انام ولا دي اعراض شلل نصفي ولا
0: طيب شوف انا
1: يعني بيبقى في حاله كده بعد الفتره،
0: حاله غريبه.
1: حالة غريبة. كبسه على المخ
0: خيو. انا ابدا اجي لعندك بالحلبي. أبوس.
1: أيوة.
0: الله.
1: أيوة.
0: خيو نحن عندنا بحلب.
1: أيوة.
0: الجماعه كلهم بيعملوا حالهم خبيرين لحمه. بالله هلا خيو هاللحمه ما كويسه، جيب الكتف. لا تجيب الورك.
1: أيوة.
0: لا تجيب الكلاوي، جيب المصارين، بياكلوا عيونه للخروف يا حرام. بدنا نبصص
1: اي حاجه.
0: فكل واحد
1: وفي الاخر بناخد الفرو ونعملها سجاده
0: مثلا. طبعا هي اساسي. بس كله بيعمل حاله خبير خواريف، بيقول لك لا من هون اطرى ومن هون اكوس ومن هون افيد، هيك بحكي بالحلبي قيو. انا
1: أيوة.
0: بحكي لك هيك
1: وبعدوني
0: بناكل هيك يعني
1: الحلبي. ايه الجمله اللي فاتت دي؟
0: بعدوني يعني بعدين يعني
1: بعدوني
0: بس انا عم بحكي الحلبي التقيل. طبعا انا مجرد بحكي. أوكي.
1: اوكي.
0: فكله بيعمل حاله خبير. هذا طبعا لازم يكون في مشكله عائليه اول يوم عيد، ما تسالني ليه.
1: ليه
0: لازم يكون في ستريس يا اخي؟ ما بعرف. هو بالطبخه، هو
1: العيد
0: في خناقه العيد. أيوة. دي او بشكل عام مشوار، اي مشوار لازم يكون في خناقه حصلت.
1: ليه بيحصل كده؟
0: هو حدا متاخر as usual، حدا لسه ما صحي، حدا لازم يعمل شاور، حدا ما طلع من الشاور،
1: ولا الخروف بيأثر عليه،
0: والخروف بيأثر وكله كله طبعا. بعدين
1: عايزين ننطح يوم
0: الزيارات العائلية. انا بحكي لك لازم مثلا لتسي نزور بيت جدي. بعدين نزور عمامي، وهم نفسهم برجعوا بيزورونا بنفس اليوم. ها يعني نحن بنروح نتحلى عندهم، برجعوا هم بينزلوا عنا بيتحلوا عنا.
1: ايه الفراغ ده؟ انتوا الفراغ قتلكوا كده ليه؟ طب ما ربنا خلق العيد بتاع الاضحى اربع ايام. بكره طيب
0: بكره لا بكره نروح بقى مثلا قرايب مثلا ماما اكتر مثلا. اوكي. او هم يجوا لعنا بعدين القرايب اللي ابعد. فدايما في عنا هاي الزيارات اللي لازم نروح، وكون انت ابن امك وابوك وقول ما بدي روح او مش عبالي روح، تطلع انت الابن العاطل. الابن العاق.
1: أيوة.
0: اللي ما بعرف شو. فانت بدك تروح انت عم تضحك. بس الحلو الحلو لما بيجي وقت العيدية انا بط فلوس.
1: طبعا.
0: والفلوس تهدي النفوس.
1: بس الفكره بقى في ان كله بيبقى عايز يوجب معاكي من الخروف يا ياسمين، فبتبقي انت عندك طفح خرفاني.
0: لا بدك تاكل اجباري، بدك
1: تاكل طفح خروفي عندك.
0: هلا طفح الخروف يعني الحمد لله، بس انه كان الموضوع مش مقبول يعني كميه الاكل والهيك. بس انا كنت دائما ازعل من شغله. كانوا دائما يعايدوا الكبار غير الصغار. يعني لا تسي مثلا انا صغيره باخذ 50 درهم. بس اختي الكبيره 100 درهم.
1: شوفوا يا سبت الخروف رجعت للفلوس.
0: انا كثير متضايقه من هالموضوع يا جماعة. ما كثير لهلا زعلانه ليه الاخت الكبيره بتتعايد غير الاخت الصغيره؟ لازم كلياتنا نتعايد مثل بعض.
1: معقوله بجد بيفرقوا في حسب السن؟
0: كانوا يضحكوا علينا نحن وصغار. هلا لما كبرت اكيد باخذ حقي وحق عائلتي كلها، بس انه عم بحكي لما كنت صغير
1: عرفت ازاي احجر عليهم.
0: اكزاكتلي. بس موضوع الخواريف هلا بدي احكي شيء كتير مهم, انه مؤخرا صاروا العالم كتير يزينوا البيوت, مثلا بقصصك بتلاقي ديكورات مثل هيك خروف صغير واشياء وهيك, وهذا الترند كتير صاير حلو, يعني مش من لتسي من 10 سنين. أوكي. بس قبل ما كان هذا الشيء حتى عم بحكي مثلا ببلدي او شيء ما كتير كان عنا,
1: هي التخميس على الباب.
0: اكزاكتلي.
1: ده لازم ده.
0: فهذا الشيء كتير حلو.
1: وبنيت السيارة
0: هي ما بصير بلاها هي. لا لا لا, هدول اساسيات.
1: والفروة على
0: والفروة المدخل. دي ما
1: او على الحيط
0: لازم. شوفوا احنا دبحنا. احنا دبحنا
1: الجثة هي. ما تبقى من الجثة.
0: فأنا بنصح عن جد الكل ربوا أولادكم على أنه يشوفوا عادات والتقاليد, مثلا العيد الأضحى أو عيد الفطر اللي هو, يشوفوا هاي العادات ويربوا عليها كرمال يعرفوا قيمة هاي المناسبات الدينية اللي عنا. وشكرا أكيد. جزيلا. وكانت معكم ياسمين زيدو من إذاعة العربية 99. وعيدكم مبارك.
1: مع المزيكا دي
0: الله عليك
1: حسيت ان في دخلة.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول عن وضع حجر الأساس لمشروع لانتانا هيلز، المجمع السكني الجديد في مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشة جنوب، وعينت مجموعة أمانة مقاولا رئيسيا للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على السلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. توصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن في يوليو، ومن المرجح أن يسهم في تجنب فرض رسوم أمريكية أعلى على منتجات التكتل. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والطاقة، محذرة من تداعيات متزايدة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
1: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون، استمعوا الينا للحصول على فرصة للفوز.
2: استمتع باحلى الاوقات مع العربية 99.

0: كبر على صوت سلطان الطرب
1: وحين اسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: وهيك بنكون وصلنا لختام فري واي انا وابو لويل. ابو لويل كثير استمتعت معك اليوم
1: بالحلقه. نورتيني والله يا ياسو, والناس مبسوطين جدا, وان شاء الله عايز اقول لكم الفتره اللي جايه هبقى انا وياسمين كتير مع بعض
0: ان شاء الله.
1: وده اكيد هيضيف الفري واي, وكمان زي ما قلت لكم لما اطلع اجازه فهي بقى ايه هتستلم كده ايه تعيش معاك ان شاء الله. عموما بكره ان شاء الله استنوا وائل وياسمين في نفس التوقيت من الساعه 5 للساعه 8 وفري واي على هوا 99 العربيه. ودلوقتي نقول لهم ايه
0: فري واي
1: فري واي, وتصبحوا على الف خير.
0: بونوي.

0: Press one, please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
7: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كلياً ابتداءً من 675 درهماً شهرياً فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقاً. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
8: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح. حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. السجن وغرامة مالية لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في العاصمة أبوظبي الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات التي خصصت لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومشاركة أكثر من 400 مسؤول. وأشار سموه إلى أن المشاركين عملوا على تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى الذكاء الاصطناعي، بل بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في هذا التحول. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: ما سنطوره اليوم تحت قيادة وإشراف الشيخ منصور بن زايد وفرق العمل الوطنية ليس مشروعا حكوميا فقط، بل نموذج سيلهم الآخرين، ورسالتنا للبشرية أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة. اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اطلع سموه على الجهود الاستباقية التي تنفذها جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة، وذلك خلال لقاء سموه مع سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، الذي استعرض أمام سموه آخر المستجدات المتعلقة بحركة تدفق البضائع ومؤشرات الأداء التشغيلية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مجتمع الأعمال في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. هذا وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أهمية مواصلة تطوير الحلول الاستباقية التي تعزز جاهزية دبي وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزا اقتصاديا وتجاريا عالميا يتمتع بأعلى مستويات المرونة والقدرة على ضمان استمرارية حركة التجارة تحت مختلف الظروف. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانبا من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: نفخر بشباب الإمارات، فهم ثروة الوطن التي لا تنضب، وسواعد نهضته ورهانه الرابح في صناعة المستقبل، وبهم تتحول المعرفة إلى إنجاز، والطموح إلى ابتكار، والرؤية إلى واقع يرسخ ريادة الإمارات. قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة. هذا وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. هذا وشددت وزارة الخارجية على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.com.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
7: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء ذكرى زواج عيد ميلاد صديق وهدايا
8: أنت بحاجة لفلاورد رفيقك المثالي للهدايا من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة فلاورد بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة
7: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة
8: هيدا أحلى شيء تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع تختاري تضغطي وفلاورد بيهتم بالباقي
6: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة
9: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده بس الرسوم غالية قوي
10: يا عم انت ليه بس معقدها
9: تقصد ايه
10: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة
9: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية
10: اه طبعا أحسن بكتير هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق
9: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس
10: بالزبط كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش
9: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالزبط
10: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك مفيش قلق مع اي اند ماني تطبق الشروط والأحكام

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيلة.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقا من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعا محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكبكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح. حمد بن محمد الشرقي: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. ترامب: واشنطن ستمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في العاصمة أبوظبي الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات، التي خصصت لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومشاركة أكثر من 400 مسؤول. وأشار سموه إلى أن المشاركين عملوا على تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى ذكاء اصطناعي، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في هذا التحول. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: ما سنطوره اليوم تحت قيادة وإشراف الشيخ منصور بن زايد وفرق العمل الوطنية ليس مشروعا حكوميا فقط، بل نموذج سيلهم الآخرين، ورسالتنا للبشرية أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة. أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تمثل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. وقال سموه بهذه المناسبة: في خطوة وطنية رائدة تجسد النهج الإنساني والحكمة القيادية لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جاءت مبادرة اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع أبناء الوطن، لتؤكد من جديد أن الإنسان سيبقى في قلب المشروع التنموي الإماراتي ومحور اهتمام القيادة في حاضر الدولة ومستقبلها. وأضاف سموه أن هذه المبادرة الاستراتيجية ليست مجرد قرار تنظيمي أو تطوير خدمي، بل هي ترجمة صادقة لرؤية قائد استثنائي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من صحة الإنسان وكرامته وجودة حياته. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أطلق سموه التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع المجلس القضائي، وذلك في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، حيث ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم. هذا واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027. قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة. وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. هذا وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداءها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بعمل عسكري جديد ضد إيران، وقال سنمنح فرصة أخيرة للتفاوض ولست في عجلة من أمري. وقال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما أطلب منه بشأن إيران، وعلينا أن نعيد فتح مضيق هرمز. وأكد ترامب أن واشنطن ستمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع معها. هذا وقال ترامب للصحفيين بشأن إيران: تحقيق أهداف المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو،
6: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك.
7: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
6: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عيش حياة أفضل، تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

0: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا الدفعة الثانية من برنامج ألفا انطلاقاً من التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالاستثمار المبكر في الطلبة، ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع الخاص.
2: طبعاً محطة الفجيرة تعتبر محطة استراتيجية، موقعها استراتيجي، تبعد عن مطار الفجيرة الدولي 12 دقيقة، عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير 8 دقائق، عن شاطئ المظلات، كذلك قلعة سكمكم من 5 إلى 6 دقائق.
3: تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيق لذبح المواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم في العاصمة أبوظبي الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات التي خصصت لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد أجانتك AI. وقال سموه: رسالتنا للبشرية أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته، وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة. أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تمثل رؤية قائد يضع الإنسان أولا ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا. اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اطلع سموه على الجهود الاستباقية التي تنفذها جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة، وذلك خلال لقاء سموه مع سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي الذي استعرض أمام سموه آخر المستجدات المتعلقة بحركة تدفق البضائع ومؤشرات الأداء التشغيلية والخطط الاستراتيجية. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أطلق سموه التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2025 والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع المجلس القضائي في دبي. قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بعمل عسكري جديد ضد إيران، وقال: سنمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض ولست في عجلة من أمري. وقال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما أطلب منه بشأن إيران، وعلينا أن نعيد فتح مضيق هرمز. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال روتي خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد يومي 21 و22 من مايو تمهيدا لقمة أنقرة المقبلة. قال روتي إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج. حذرت برلين اليوم الحكومة الإسرائيلية من المضي في خطط تهجير سكان قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية في منطقة ذات أهمية استراتيجية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين إن ألمانيا أحاطت علما ببالغ القلق بالإعلان عن خطط من هذا النوع من قبل وزير المالية الإسرائيلي بيتسلائيل سموتريتش. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: Press 1 please.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
3: هذا المكان اسمه Energy.
5: Energy.
6: ترندز الجن زي والسوشيال ميديا
7: وكل شيء جديد يصير في دبي
6: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
8: انرجي انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
9: في هذا العيد احصل على السعاده في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
8: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: العيد السنة دي ليه طعم مختلف من قلب متحف زايد الوطني. استنوني أنا سارة خالد في برنامج إنرزي يوم 22 مايو من الساعة 2 للساعة 5 العصر في بث مباشر من متحف زايد الوطني في أبوظبي. عيشوا أجواء بهجة العيد في متحف زايد الوطني مع عروض تراثية حية وورش عمل تفاعلية وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي لكل عيد.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99 ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الراعي الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99 امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كلياً ابتداءً من 675 درهماً شهرياً فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقاً. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
7: نداء لجميع الجيمرز. تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: يا صاحبي هذه السيدة هبلني.
3: هذه السيدة جنبتني أنا.
2: ليه أنت تعرفها؟
3: إيه أنا. والله العظيم اللي نعرفها.
2: لا هذه تاعي أنا مسؤول.
3: هذه لي أنا.
2: كادم هذه تاعي.
3: مامي هذه لي أنا.
2: وين لو
3: إيه أنا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي